عقد السفير هانئ ناجي سفير جمهورية مصر العربية لدى أستراليا اجتماعا بمقر السفارة في كامبرا مع مجموعة من الدارسين المصريين المفادين للحصول على درجة الدكتوراه بعدد من جامعات العاصمة الأسترالية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التواصل مع أبناء الجالية المصرية ومتابعة أوضاع الدارسين والباحثين والوقوف بصورة مباشرة على تجاربهم الأكاديمية والمعيشية خلال فترة وجودهم في أستراليا. في هذا السياق أشار السفير إلى أن الدارسين والباحثين المصريين في الخارج يمثلون ركيزة أساسية ضمن رؤية الدولة للارتقاء بالكوادر الوطنية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الاستثمار في تأهيلهم وإتاحة الفرصة أمامهم للانخراط في بيئات أكاديمية وبحثية متقدمة يشكل استثمارا استراتيجيا طويل الأمد في رأس المال البشري المصري، بما يعزز قدرة الدولة على توطين المعرفة ونقل الخبرات ودعم جهود التحديث والتطوير داخل الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الوطنية. وشهد اللقاء حوارا مفتوحا حول التجارب الأكاديمية والمعيشية للدارسين في أستراليا وأبرز التحديات والشواغل التي تواجههم. وفي سياق متصل تم استعراض عدد من المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية للمصريين في الخارج، بما في ذلك تطوير ورقمنة الخدمات القنصلية بما يعكس ما توليه الدولة من أولوية مستمرة لأوضاع مواطنيها المقيمين بالخارج واحتياجاتهم. أفاد تقرير بأن توسيع الرقعة الشجرية في سيدني يمكن أن يوفر نحو مليار دولار أسترالي سنويا من نفقات الرعاية الصحية، ودعا التقرير إلى إنشاء ممرات خضراء وزراعة المزيد من الأشجار، فيما شكلت حكومة نيو ساوث ويز لجنة لتنسيق مشاريع البنية التحتية الخضراء. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية بعد أن دعت إلى إخلاء المطار وحذرت المواطنين من الاقتراب منه، وقالت إن العملية نفذت لمنع وصول الطائرة، فيما أفادت تقارير بأنها كانت تقل وفدا من جماعة أنصار الله عائدا من إيران وتوجهت لاحقا إلى مطار الحديدة. في الأثناء اتهمت الجماعة السعودية بشن غارات جوية على مطار صنعاء، مؤكدة أن الهجوم ينهي مرحلة خفض التصعيد ومتوعدة بالرد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن إغلاق جميع المطارات أمام حركة الطيران حتى إشعار آخر. كما أعلنت الدفاعات الجوية السعودية أنها تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية. ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد الحصار البحري على إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الدول الأخرى، في حين سيشمل الحصار السفن الإيرانية والسفن التي قال إنها تتبع لحلفائها، مضيفا أن الولايات المتحدة ستتولى حماية المضيق مقابل رسوم على الشحنات العابرة. هذا ورجح ترامب أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي قتل بنسبة 90%. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تتقدم على جميع الجبهات في أوكرانيا، مشددا على حتمية انتصار بلاده، وتوعد بوتين برد أقوى بأضعاف على أي هجمات تستهدف الأراضي الروسية، فيما أعلنت وزارة الدفاع استهداف مرافق موانئ أوكرانية في أوديسا بأسلحة دقيقة ومسيرات هجومية. متابعينا الكرام، هذا الموجز انتهى الآن. أشكركم على المتابعة ودمتم بحفظ الله ورعايته.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. الذي من أكثر الصلاة عليه من الأنام أكرمه الله بألطافه الخفية وعطاياه الجسام.

اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي من أكثر الصلاة عليه عند قبره المعظم أعطاه الله من الأجر أوفر قسم وأعظم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم نبع المعرفة، حيث ننهل من ينابيع العلم ونرتقي بالفكر والثقافة ونضيء عقولنا بالمعلومات النافعة والمفيدة. في كل لقاء معكم نصحبكم في رحلة ممتعة بين المعلومات القيمة والحكم الملهمة والموضوعات الهادفة، لنؤمن بأن العلم نور والمعرفة سبيل التقدم والازدهار. أتمنى أن ترافقونا وأن تكونوا معنا وأن تستمتعوا بالفقرات التي سأقدمها إليكم، وأدعو الله تعالى أن يجعل في هذا اللقاء الفائدة والبركة للجميع.

0: من عم نور الأرض منها الحما والحي.
1: اليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر تموز يوليو للعام 2026، واليوم هو 29 من شهر المحرم للعام الهجري 1448. أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية. تحية لكل من يراسلنا عبر الواتس أب على الرقم 0410-830-930. هنادي معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

بالنسبة لفقرة برنامجنا لهذا اليوم، سننقل إليكم سيرة صحابية جليلة تسابق عدد كبير من الفضلاء في رواية ترجمتها.

إذن سننقل إليكم قبسات من سيرة صحابية مؤمنة، هي الأم الرؤوف العطوف والزوجة الصالحة، إنها زوجة الصديق وأم الصديقة رضي الله عنهم أجمعين.

أيضا زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى بعض الفوائد التي سننقلها إليكم. أتمنى أن ترافقونا، أن تستمتعوا بالأناشيد التي سأختارها إليكم، وأن تصححوا نياتكم لله عز وجل.

تحية للحجة خديجة، بارك الله فيك، أسعد الله كل أوقاتك بالخير والبركات. كل من يراسلنا عبر الواتساب ويستمع إلى برنامج نبع المعرفة.

أم رومان، أم رومان بنت عامر رضي الله عنها، زوجة الصديق وأم الصديقة. تسابق عدد كبير من الفضلاء في رواية ترجمة حياة هذه الصحابية الجليلة، فقد جاء في سير أعلام النبلاء وأسد الغابة. هي أم رومان، هي أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. وأيضا ورد في الاستيعاب يقال أم رومان بفتح الراء وضمها. ذكر ابن إسحاق أن اسمها زينب، وجاء في الإصابة أن اسمها دعد، ولكن الذي اشتهرت به كنيتها أم رومان. كيف نشأت، أو ما هي، أو ما الذي ورد عن نشأتها هذه الصحابية؟ نشأت في منطقة السرات من جزيرة العرب، وتزوجت رجلاً هو عبد الله بن الحارث الأزدي، فولدت له الطفيل بن عبد الله. وكان زوجها عبد الله بن الحارث يرغب في الإقامة بمكة أم القرى، فانتقل إليها وأقام مع أسرته فيها. وعلى ما جرت عليه عادة الحلف في الجاهلية، رأى عبد الله بن الحارث أن أبا بكر، أي عبد الله بن أبي قحافة، خير حليف، فحالفه وبقي هناك حتى توفي، وخلف وراءه زوجة وطفلها دون معيل لهما، يعانيان آلام الغربة والوحدة. ولكن أم رومان لم تبق وحيدة لفترة طويلة، فقد تزوجها الصديق رضي الله عنه وعاشت في كنفه، حيث وجدت فيه كل الخصال الحميدة والمعاني الكريمة، وولدت له عبد الرحمن وعائشة زوج النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

لم تخطئ أم رومان بقبولها الزواج من أبي بكر رضي الله عنه، فقد كان صاحب نجدة ومروءة وسخاء وكرم كما وصفه ابن الدغنة لقريش لما هم أبو بكر أن يهاجر بلده: أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر؟ تظهر صفات الصديق هذه بزواجه من أم رومان، إذ رحم حالها وأحسن عشرتها وأكرم ابنها الطفيل ورباه كأنه ولده.

0: ومن المفيد هنا أن نذكر أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج في الجاهلية قتيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية، فولدت له عبد الله وأسماء. وبعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام تزوج أسماء بنت عميس رضي الله عنها فولدت له محمدا.
1: ولداخل على عتاب وعلى القبات الخضراء
2: روح الربع والتزم عند المقام وحي.
0: قالت الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة الطاهرة: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. تلقت أم رومان تعاليم الشريعة وكانت مسرورة بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجها الصديق، وأخذت تبذل ما في وسعها لإكرامه. وذكر ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أم رومان بعائشة رضي الله عنها ويقول: يا أم رومان، استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها.
2: سطع بكل الورى من دار ما في بجمال.
0: وكانت أم رومان تتألم لما يلحق بالمسلمين من العذاب على أيدي المشركين، وكانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الصبر، فكان يسرها أن ترى زوجها الصديق ينقذ المؤمنين المستضعفين من العذاب فيعتقهم من خالص ماله، فتشد أزره وتعاونه في عمله الطيب المبارك ولو بالكلمة الطيبة.

الهجرة المباركة. قال ابن سعد في طبقاته: كانت أم رومان امرأة صالحة ولها فضل السبق في مضمار الهجرة، وبعد أن أكرم الله المؤمنين في غزوة بدر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في شوال من السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة وكانت أم رومان قد هيأت عائشة لتكون في بيت النبوة، فأحسنت تربيتها وزودتها بالقرآن والأدب.

وفاتها. ذكر ابن سعد في طبقاته وفاة الصحابية الجليلة أم رومان وأثنى عليها فقال: وكانت أم رومان امرأة صالحة توفيت في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة 6 من الهجرة، وقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: من أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان. كان لوفاتها رضوان الله عليها أثر كبير في نفس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك في نفس ابنتها وزوجها، ولكن الله أكرمها بكرامة عظيمة، فقد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها واستغفر لها.

ومن رصيد أم رومان من البشائر أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً انفرد بإخراجه الإمام البخاري رحمه الله.

ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها عند قبرها وقال: اللهم إنه لم يخف عليك ما لقيت أم رومان، ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك. وبعد فهذه قبسات من سيرة هذه الصحابية المؤمنة والأم الرؤوف العطوف والزوجة الصالحة، إنها زوجة الصديق وأم الصديقة رضي الله عنهم أجمعين.

0: قادرك قادرك.
1: تحية للأخت روعة والتي تراسلنا عبر الواتساب، أقدم لك هذه الأنشودة. يا ترى من يستمع إلينا فليراسلنا، وممكن أن يطلب أي أنشودة يحب أن يستمع إليها، فنحن إن شاء الله نلبي رغباتكم.

0: فاصل قصير إنشادي، وهذا الفاصل أكيد بقدمه للحجة سلمى عبيد. بارك الله فيك على كلماتك الجميلة يا حجة سلمى، ونتابع معكم بعد ذلك. ننتقل إلى الزاوية الصحية، سنحدثكم اليوم عن فوائد الشوفان.
1: وجفاك النوم عندي القوم وترى.
0: هالأنشودة بعنوان من صوب الحجرة في نور، جمعنا الله تعالى وإياكم أمام الحجرة النبوية.

أيضا تحية للأخ أبو هيثم، بارك الله فيك وحفظك أينما كنت. تحية للأخت روعة بتحب تسمع أنشودة أنا العليل إن شاء الله بعد أخبار الساعة العاشرة 11 بعد أخبار الساعة 11.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوفان يومياً؟ يشكل الشوفان وجبة فطور مهمة جداً، فهو صحي وسريع التحضير، كما أن قيمته الغذائية عالية. لكن ماذا يحدث للجسم عند تناوله يومياً؟ وهل تناول الشوفان يزيد من الوزن يومياً؟ لنتعرف على الإجابة، أو لنعرفكم على الإجابة. يسعد أوقاتك أخت حج زبيدة، بارك الله فيك على هالمسج. أولاً سننقل إليكم فوائد الشوفان. هو غني بالمعادن والعناصر الغذائية، فهو غني بالألياف والكربوهيدرات والبروتينات. وبالنسبة للسعرات الحرارية، فكوب أو نصف كوب من الشوفان يحتوي على 153.5 سعرة حرارية. يحتوي على مغنيسيوم، نحاس، فيتامين B1، زنك، فوسفور، مغنيسيوم وسكريات. أما السكريات فهي نصف كوب منه بيحتوي على 0.4 جرام من السكر. من فوائده أنه يخفض من مستوى الكوليسترول الضار. فذكرت إحدى الدراسات أن نسبة الكوليسترول انخفضت بشكل كبير عند تناول الشوفان يومياً لمدة 6 أسابيع. ويعتقد الباحثون أن هذا مرتبط باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية. إذن من فوائده أنه يخفض من مستوى الكوليسترول الضار، يقلل من مستوى السكر، حيث يعد الشوفان الخيار الجيد لمرضى السكري من النوع الثاني. فالألياف الموجودة فيه تبطئ من عملية امتصاص السكر في الأمعاء. كما اقترحت الدراسة أن تناول الشوفان قد يحسن من استجابة الجسم للأنسولين.

فوائد الشوفان للرجيم والتسمين، هل ترغب بزيادة وزنك؟ تناول الشوفان يومياً فهو غني بالبروتين المهم لبناء العضلات، كما أن الكوب الواحد منه يحتوي على 307 سعرة حرارية، وقد يكون هذا الرقم أكبر إذا خلطته مع الشوكولا وزبدة الفول السوداني. لكن هذا لا يعني أن تتجنب تناوله إذا كنت تعاني من الوزن الزائد. تناول وجبة صغيرة منه نصف كوب قد يساعدك على خسارة الوزن، فالألياف الموجودة فيه تزيد من شعورك بالامتلاء والشبع لمدة أطول، كما تحفز من إفراز هرمونات الشبع. ماذا عن الجهاز الهضمي وفوائد الشوفان له؟ إذا كنت تعاني من الإمساك المتكرر، جرب تناول طبق من الشوفان. احتوائه على نسبة عالية من الألياف يخفف من الإمساك ويعزز من توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء. وبحسب دراسة، فإن تناول نخالة الشوفان قد يساعد على الهضم وتخفيف أعراض التهاب الكولون. أيضاً يقلل من خطر الإصابة بالربو ويقوي جهاز المناعة. أما بالنسبة لأضرار تناول الشوفان يومياً، يمكن أن يسبب لدى البعض الحساسية، فيشكو البعض من أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي أو تورم الفم والحلق عند تناول الشوفان. إذا كنت منهم فتجنب تناول الشوفان. أيضاً قد يسبب النفخة، فيحدث إذا تناولت كمية كبيرة من الشوفان، لكن لا تقلق، فهذا أمر مؤقت يمكنك تخفيفه بتناول المزيد من الماء.

ننتقل للحديث عن قصب السكر. ما هي فوائد عصير القصب أو قصب السكر؟ وما هي أهمية هذا العصير لصحة الجسم؟

يحتوي الكوب الواحد من عصير قصب السكر على 28.35 جرام من العناصر الغذائية مثل البروتين، كربوهيدرات، كالسيوم، حديد، بوتاسيوم وصوديوم. فقصب السكر يعتبر مصدر غني بمضادات الأكسدة والتي تساعد على تقوية الجهاز المناعي ومحاربة الالتهاب. ويمكن تناول مشروب عصير القصب كعلاج طبيعي لبعض المشاكل الصحية، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات. وتعتبر من فوائد عصير القصب السكر يعني تعتبر من فوائد عصير قصب السكر مشروب للطاقة، فهو مشروب مهم جدا وممتاز لتزويد الجسم بالطاقة خاصة في فصل الصيف لاحتوائه على الكربوهيدرات، البروتين، الحديد، البوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية والتي تساعد على بناء البلازما وسوائل الجسم ومقاومة الجفاف والشعور بالخمول والتعب. من فوائده أنه مدر للبول، فتعتبر من أهم فوائد عصير القصب أنه مدر للبول، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء، علاج زيادة الأملاح في الجسم وعلاج التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى وضمان كفاءة عمل الكلى، كما أنه يحتوي على خصائص قلوية تجعله خيار جيد للمساهمة في علاج الحموضة وحرقة المعدة. أيضاً من فوائده يعزز من وظائف الكبد، حيث يساعد على تزويد الجسم بالبروتينات المفقودة والعناصر الغذائية التي يحتاجها من أجل التعافي، لذا فإنه قد يساعد على تعزيز وظائف الكبد والمساهمة في علاج اليرقان المسبب لإصفرار الجلد نتيجة لارتفاع مستويات البليروبين في سوائل الجسم. أيضاً يقلل من الكوليسترول الضار ويساعد على تخسيس. وعصير القصب لمرض السكر، أثبتت بعض الدراسات الأولية بأن تناول مشروب عصير قصب السكر لم يغير من مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى داء السكري بشكل كبير، وذلك نتيجة لمساعدة مضادات الأكسدة والتي تحتوي على مادة فيها خلايا البنكرياس على إنتاج المزيد من هرمون الأنسولين المنظم لنسبة السكر في الدم.

ولتحرص على قراءة محتويات عصير القصب المعبأ قبل شرائه، أو يفضل تناول عصير قصب السكر الطبيعي الخالي من إضافات السكر. وإذا كنت في حاجة لأي من الاستشارات الطبية، يمكنك أن تتواصل مع طبيبك المعتمد.

تزال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: الحب والتميز.
1: شفنا كتير العبر وقليل يلي اعتبر.
0: حب التميز خصلة موجودة في معظم الأشخاص، وهذه الخصلة اسمها الغيرة عند بعض الناس، وفي علوم الإنسانيات هي الحاجة إلى تأكيد الذات، ولكنها تتحول عند بعضهم إلى نوع من الصراع والإيذاء. فما هو الفرق بين التنافس وبين العداء؟
1: بعد الفرحة كدر.
0: التنافس في الخير عملية اجتماعية موجودة بكثرة في المجتمعات البشرية، فالتنافس قائم في مختلف الأنشطة الفكرية والثقافية، وعلى الصعد المهنية، وفي الألعاب الرياضية، وعلى المقاعد الدراسية. وهذه العملية من شأنها أن تحفز عوامل الجودة والإتقان، وأن تحقق مستويات أرفع من الأداء والإنتاجية. والتنافس بصورته السليمة يحفز الأفراد لبذل أفضل ما لديهم من إمكانيات، وهذا ما ينعكس على المجتمع ارتقاءً وازدهاراً في كافة مجالات الحياة. ولكن ماذا لو انقلب هذا التنافس البناء ليتحول عند بعض الأشخاص إلى نوع من العداء، وبدلاً من أن يحفزهم لبذل مجهود أكبر لتحقيق غاياتهم، صار يدفعهم للنيل من الآخرين وتدمير نجاحاتهم، مستخدمين في ذلك أساليب غير مشروعة في بعض الأحيان. إن هذا ليس تنافساً شريفاً، بل هو صراع هدام. أجل، فهو سلوك يتوجه إلى الهدم بدلاً من البناء، وسببه آفات القلوب كالحسد والكراهية والبغضاء. هذا سلوك يعيق التقدم ويعيق النهوض بالمجتمع والارتقاء. أجل، هناك فرق كبير بين التنافس وبين العداء. فالتنافس يتجه للأهداف ويتوج بالعمل، وأما الصراع فهو يتجه للأشخاص وينتهي إلى الفشل.
1: وكان الرأي الأصيل تقوى الله الجليل.
0: يبدأ التنافس مع الذات عندما يعرف المرء نقاط ضعفه، فيعمل على تحسينها بعدة خطوات، ويركز على مستوى تقدمه كل يوم، بدلاً من أن يضيع طاقاته في الشكوى واللوم. هذا الأمر سيشعره بارتياح وفيه فائدة، فمن يسعى لعمل ليقال عنه أنه الأفضل ستتحول حياته إلى سباق من السباقات يلهث فيها ليسابق غيره في القدرات، وستسبب له نجاحاتهم المضايقات، فيدور في دائرة الربح والخسارة وتضيع منه الطاقات. فكلما تنافس المرء مع ذاته كلما تطور وتعلم أكثر، وكلما عرف قدراته بشكل أفضل، وكلما تنافس المرء مع ذاته كلما كانت خطواته أمضى نحو تحقيق النجاحات.

0: الأجل.
1: من اليوم بدلاً من أن تنظر بالحسد إلى غيرك، انظر في نفسك واعمل. من اليوم احرص على تحقيق نجاح مفيد بدلاً من أن تعمل على جعل غيرك يفشل.

نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، نتابع معكم هذا اللقاء المباشر على الهواء. استمعنا إلى موجز الأخبار باللغة الإنجليزية وبعض الإعلانات، والآن سنستمع إلى أنشودة نزولاً عند رغبة الأخت روعة خواجة، بعد ذلك ننتقل إلى الزاوية الترفيهية.

هل انشود بقدمها لكل مستمعينا الكرام يلي عم يتابعونا عبر الموجة 92.1 FM، وأيضا للحجة أم أحمد قلوون يلي انضمت لأن هلأ وراسلتنا عبر الواتس أب. برجع بعيد الحجة أم أحمد قلوون، الأخ أبو هيثم، الأخت روعة، الحجة خديجة، الحجة زبيدة، الحجة سلمى عبيد. بظن أنه أكثر من هيك عم يسمعونا على الهواء، فبتمنى أنه تشاركونا بهذا اللقاء سواء بالمسج أو بالاتصال. في عنا مسابقة التحدي وأيضا الحروف، أهلا وسهلا بالجميع. رقم التليفون 97072747، هعيده على البطيء 97072747.

تحية للأخت شذا الحسين، بارك الله فيك عافاك الله. الحج إقبال شاهين كمان بوجه لك تحية. الحج نعمة الأبصيري تحية لألك. الحج أم خالد ناصر أيضا، والحج أم محمد نور الدين بتمنى أن تكوني عم تسمعينا.

0: معنا اتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا بالأخت روعة.
1: أهلا بك، الله يكرمك.
0: آمين وإياكي.
1: لو سمحتي بدي شارك يعني بالبرنامج.
0: بدك تشاركي بالبرنامج. بنبدأ معك. نعم. يا أخت روعة، بتحبي أسئلة سريعة خمسة أم مسابقة الحروف؟ بعطيكي حرف خلال دقيقة، بطرح عليكي عشر أسئلة، أم أحرف بتعطيني عشر كلمات، أم تحدي؟ شوفي قديش عندك خيارات، قديش عندك خيارات،
1: ما شاء الله.
0: شو بتحبي؟
1: الخمس الأسئلة لو سمحتي.
0: خمس أسئلة؟
1: نعم، اللي قلتي عنه أول شيء، اللي قلتي عنه خمس.
0: طيب.
1: أسئلة.
0: خمس. نعم. أسئلة، معك نص دقيقة.
1: أيوة،
0: معك نص دقيقة لنشوف أول شيء، نص دقيقة لنجهزها. طيب، جاهزة هي؟ نص دقيقة. أعطيني لحظة، أعطيني ست حروف جزء منها مغلق.
1: جزء ميم.
0: أيوة.
1: صاد.
0: نعم. نعم. طاء، مثل الطاء بس إلى نقطة، كمان مغلقة.
1: ضاء.
0: ضاء. والصاد مثلها كمان مغلقة إلى نقطة.
1: ضاد.
0: ضاد. هاي خمسة يعني، ما تستسلمي. نعم. أوام. هاي دي خمسة قبل ما يخلص الوقت. دغري الواحد بده يستحضر هيك الأحرف بسرعة العربية.
1: نعم.
0: ماشي.
1: لا.
0: طيب،
1: في سؤال تاني أو
0: سؤال؟ لا، بعطيكي كمان. كمان نفس الشيء، بدك نص دقيقة، بدك تعطيني خمس أشخاص إلن علاقة بالطب. واحد، اثنين، ثلاثة.
1: نعم. طبيب.
0: أيوة.
1: ممرضة.
0: نعم.
1: إبرة.
0: أشخاص.
1: أشخاص. طبيب، ممرضة. طبيبة.
0: لا، طبيب نفسه طبيبة، بس اللي مثلا بيسحب الدم. أنا عم ساعدك حتى غيرك يتشجع ويتصل. ايه.
1: نعم نعم.
0: شو كمان؟
1: طبيب، ممرضة، شو بدك؟
0: طبيب، ممرض، شو في عندي ثلاث كلمات بعد بيقلن علاقة بالطب،
1: يعني غير بس قلتي أشخاص.
0: ايه.
1: شو بديكم؟ مختبر يعني؟
0: طيب، مختبر. مين بيشتغل بالمختبر؟
1: تحليل دم. محلل
0: دم. صحيح، محلل. كمان فيش.
1: حلوة هلا الأسئلة، زيد علي بس حلوة.
0: حلوة، بارك الله فيكي.
1: أحسن الله إليك
0: حبيبتي.
1: غيره؟
0: هلا فيكي ترجعي تتصلي لأنه في عندي اتصال.
1: أوكي. يلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجة أم جمار.
2: أهلا بكم، صبحك الله بأنوار النبي صلى الله,
0: عليه وسلم. بارك الله فيكي.
2: أنا قلت لها اللي عم تشتغل على التليفون. قلت لها عرفي ليش اتصلت هلا؟ قلت لا، قلت لها كتر ما جرحت قلبي بالمديحة بنت هنادي.
0: حبيبتي.
2: فلان جرحت القلب وبكتني كمان.
0: سبحان الله. حبيبتي.
2: الله يرضى عنك.
0: حبيبتي.
2: ويحفظك.
0: الله يحفظك. آمين. بارك الله فيك يا حجة أم جمار.
2: الله يحفظك. الله. طيب. يرضى عنك. أعطني شيء سهل سهل. أنا صار زمان ما اتصلت.
0: سهل سهل. أعطيني خمس خلال معك نص دقيقة. بدك تعطيني خمس خمس أسماء رجال بتبلش بحرف الهاء. واحد، اثنين، ثلاثة.
2: هادي.
0: أيوة. إيه؟
2: هاني.
0: هاني.
2: هاشم.
0: هاشم، صح.
2: هاشم. هنا هلال.
0: هلال. طيب.
2: هنان.
0: شو؟
2: هنان.
0: ما سمعان بهنان؟
2: وهناء.
0: أنا قلت لك خمس أسماء ما قلت لك رجال؟
2: اه تيلي رجال جاز.
0: طيب
2: حنان اسم دلمة.
0: حنان؟
2: حنان
0: حنان؟
2: ايه حنان
0: ايوه ما بعرف ثاني طيب هاني وهلال وهادي بعد في اسماء كتير بحرف الهاء غير هدول هنان في عندك هشام همام هاشم هيثم يلا مره تانية رجعي اتصلي لاعطيكي اسماء تانية حبيبتي حجه بارك الله فيكي
2: الله يحفظكم جميعا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال على الهواء تحيه للاخت نجات بتمنى انه اسمع صوتك انت والاخت ام الهدى الو
3: السلام عليكم ورحمه الله
0: اهلا وبركاته. وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله يا هلا بالاخت مي
3: اهلا بك ما شاء الله الصوت الجميل ما شاء الله بتاع الانساب سد الواحد
0: صحيح كل يوم بنحط لكم لكن بنسمعكم هالانشوده حبيبتي بارك الله فيكي
3: ربنا يحفظك ويحفظك
0: الله يحفظك امين ويحفظ لك اولادك واحفادك
3: اللهم امين نحن واياك من المستمعين
0: حاعطيكي خمس اسئله بنص دقيقه شو رايك
3: ماشي تفضلي حضرتك
0: بدك تعطيني خمس عمليات من عمليات الحساب والرياضيات واحد اثنين ثلاثه
3: طرح
0: ايوه
3: جامع
0: نعم
3: ضرب
0: ايوه
3: ضرب قسمه
0: نعم
3: طرح وطرح وجمع وضرب وقسمه
0: ايه
3: اللهم صل على النبي وقياس
0: طيب بارك الله فيك يا احسنت يا حجة مي
3: الله يبارك فيك
0: ميت هلا شكرا لك ميت هلا فيك بحفظ الله مع السلامه إذا رقم التليفون 9707274 معي أيضا اتصال ألو
4: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله يا هلا بالأخت رضا
4: أهلا فيك كيف صحتك
0: الحمد لله أنت كيفك
4: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله بشو حتشاركي معي
4: بالتحدي
0: تحدي يلا نعم. تحدي معك دقيقة واحدة ومنبلش بكلمة شو بدي أعطيك أي فطر
4: رجل
0: لميس
4: سعاد
0: ديسم
4: مريم
0: مرام
4: مهدي
0: ياسر
4: رقيق
0: قادر
4: رمان
0: نهر
4: رسم
0: مهر
4: ربيع
0: عنبر
4: رزان
0: نسر
4: رضا
0: وأمير
4: رويدة
0: تمر
4: رنا
0: أرنب
4: بطول
0: ولؤي
4: ياسمين
0: نسيم
4: مريم
0: 2 4 6 8 10 12 14 15 كلمة ما شاء الله عنك سريعة كنتي ولحقتيني ما شاء الله بتعرفي قديك أعطيتك بالراء كتير أعطيتك ما شاء الله سريعة كنتي بارك الله فيكي
4: الله يعطيك العافية
0: ميت هلا فيكي
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله يلي بيحب يتصل فينا وعندي كتير من الأسئلة منوعة يلي بيحب يشارك معنا ويختبر معلوماته ونشاط الذاكرة عنده في يتصل على 9707274
5: حنيت أنا حنيت لأهل المدينة
0: حج ليلى عياد أهلا وسهلا فيكي نورتي البرنامج كأخواتك وأخوتك يلي عم يتابعونا وبيراسلونا بارك الله فيكي بكل المستمعين والمستمعات أينما كانوا في البيت في المنزل نفس الشيء في البيت في العمل أو على الطريق

تحدثنا عن الصحابية الجليلة أم رومان. عرفت من هي أم رومان؟ هي زوجة الصديق رضي الله عنه وأم الصديقة عائشة رضي الله عنها. يعني نفرح ونشعر بسعادة عندما نتحدث عن هؤلاء الأشخاص الذين لهم مكانة خاصة في أو عند النبي عليه الصلاة والسلام. وإليكم هذه الفائدة التي وردت في سيرة من؟ سيرة ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة. نعم، هي ضباعة بنت الزبير ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام. سيرتها جميلة جدا، كنا قد تحدثنا عنها قبل ذلك، لكن هناك بعض النقاط أو المواقف المهمة أحب أن أعيدها عليكم لأهميتها عن التبرك والتوسل بالنبي أو التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم. كان لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها مكانة جليلة ونفيسة عند ابن عمها النبي صلى الله عليه وسلم.

كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمها، كانت هي ماذا تفعل؟ تطبخ الطعام وتبعث به إليه فيأكل منه إكراما لها.

فأرسلت في يوم ما الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقبلوا يأكلون، فأكلوا من هذا الطعام حتى نهلوا. فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل: ضباعة أرسلت بهذا؟ فقالت سدرة مولاة ضباعة: نعم يا رسول الله.

لما انتهوا من الطعام رجعت سدرة بما بقي في القصعة إلى مولاتها، يعني إلى ضباعة، قالت: فأكل منها الضيف ما أقاموا، نرددها عليهم وما تغيض، أي ما تنقص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه القصعة فعمت البركة في هذا الطعام، حتى جعل الضيف يقولون: يا أبا معبد إنك لتنهلنا، إنك لتنهلنا من أحب الطعام إلينا. وقد ذكر أنه في بلادهم كان الطعام قليلا.

هالأنشودة بقدمها للحجة ليلى عياد لكل مستمعينا الكرام يلي عم يتابعونا. احنا بانتظار اتصالاتكم على 97072747.

اليوم الثلاثة 14 الشهر سأذكركم بمواقيت الصلاة مستمعين الكرام، واليوم 29 محرم، يعني اليوم بتتم المراقبة للهلال حتى نعرف غدا أول الشهر الصفر يعني أو بعد غد. على كل حال بدي أذكركم بمواقيت الصلاة لليوم: أذان الظهر يحين الساعة 12:05، أذان العصر يحين الساعة 2:48، أما المغرب فيحين الساعة 5:06، أذان العشاء اليوم يحين الساعة 6:30، غدا أذان الفجر الساعة 5:27، أما شروق الشمس فيحين الساعة 6:58.

0: إذن عنا العديد من المسابقات منوعة، فيكن تشاركوا بأي وحدة منها، فيكن ما تشاركوا إلا بس تتصلوا وتسلموا على أحد من الأصدقاء أو الأقارب أو الأولاد مثلا، أو تختاروا أنشودة ممكن نقدمها لكم. معنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بالأخت روعة مرة تانية.
1: أهلا بك، الله يكرمك. لو سمحتي بدي جرب الأسئلة مرة تانية.
0: طيب، الأسئلة مرة تانية، تكرم عينك. أعطيكي أسئلة سريعة مع نص
1: هلأ دقيقة. كل سؤال هو بتعطي وقت عليه نص دقيقة كل سؤال، ولا كلهم خمس أسئلة نص دقيقة؟
0: حسب السؤال يعني. إذا إذا بدي إليك أعطيني مثلا 15 إجابة مثلا.
1: أيوة، أنا 15
0: ما ماشي. طيب، حوقف الإنشودة وحشغل نص دقيقة. طيب، بدي أعطيكي خمس أسئلة خلال نص دقيقة، ماشي؟
1: ماشي، يلا.
0: هلأ غير هديك يعني، نوع تاني. حيوان. أيوة. حيوان يخاف من القطط، شو هو؟
1: الفأر.
0: شي بيرتبط بالقدم أو بالإجر، شو هو؟
1: الحساب.
0: عملية من عمليات الحساب، وحدة.
1: الضرب. عملية
0: الضرب. اسم خضر من الخضروات، من الخضرة، أوراق كبيرة، وحدة.
1: أوراق كبيرة. ملفوف.
0: ملفوف. حيوانات بتبدأ باسم بأبو.
1: أبو بريس.
0: أبو بريس. هيدي خلصتي قبل ما تخلص نص دقيقة. خمس أسئلة. ماشي،
1: بارك الله فيك.
0: وفيكي ميت هلا. حرجع أسألك مرة تانية
1: هلا.
0: إيه،
1: يلا أنا معك.
0: جاهزة؟
1: نعم.
0: طيب، كمان خمس أسئلة ونص دقيقة. لعبة بتبدأ بكلمة كرة.
1: كرة قدم.
0: دولة عربية عملتها الجنيه.
1: مصر.
0: رتب كلمة مشهورة لها معنى من كلمة غفير.
1: غفير. غفير. رغيف.
0: أشياء بتستخرجيها من الأرض أو بنستخرجها من الأرض. شو بتطلعي من الأرض؟
1: بنطلع من الأرض معادن.
0: صح. لعبة رياضية بين اثنين.
1: كرة الطائرة.
0: طائرة؟ أنا بعرف أكثر من اثنين. شو؟ مش الطائرة. لا، كرة الطائرة فريق.
1: صح؟
0: بعرف أنا فريق، بس في غير لعبة.
1: ملاكمة.
0: صح، الملاكمة. اثنين. وكمان
1: ملاكمة. مش الآن
0: أنا بسألك. بين اثنين في هيك، بتعتمد على الذكاء.
1: الذكاء. شطرنج.
0: أيوة، كلمة واحدة بس هيك بتجيب الجواب.
1: أيوة
0: صحيح. بارك الله فيكي.
1: أحسن الله إليك. الله
0: حلوين هلا أسئلة، صح؟
1: نعم نعم.
0: بارك الله فيكي يا أخت روعة.
1: يا أهلا. السلام
0: عليكم. يا ميت هلا. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. بالحب والهام. هاي انشودة كتير حلوة كمان بقدمها لكل مستمعينا الكرام.

إذن مستمعينا الكرام، نقلنا إليكم سيرة أم رومان، أيضا نقلنا إليكم الفرق بين التنافس والعداء. الله يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ويبعد عنا أهل الحسد.

هذه الدنيا فيها عبر وأمثلة كثيرة، ولكن قليل من يعتبر، وقليل من يتعظ، وقليل من يتأثر بما مضى من الأمثلة والعبر. نسأل الله التوفيق والسداد.

اللهم لا تجعلنا بثناء الناس مفتونين ولا بالستر مغرورين، اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك، وطهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة.

وإليكم من نصائح الأكابر: عظموا شأن العلم، وقفوا عند حدود الاستقامة، وتحروا الحلال واتركوا الطمع في الدنيا، وإياكم والاشتغال بالقيل والقال، فإنه مفسد ومضر.

إلى هنا مستمعينا الكرام وينتهي لقائي معكم إن شاء الله غدا يتجدد. لا تنسونا من دعواتكم الصالحة في ظهر الغيب، وإلى اللقاء.

0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فمن عباد الله الصالحين من يكثر من لا إله إلا الله أكثر من بقية الكلمات، ومنهم من يكثر من سبحان الله، ولكن الأكثر عند المسلمين من أهل الذكر والخلوات إكثار قول لا إله إلا الله. ولا شك أن لا إله إلا الله أفضل من البقية، ثم بعدها سبحان الله والحمد لله والله أكبر أفضل الكلمات. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وروى ابن سعد في طبقاته بإسناد صحيح أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، وكان يقول: أسبح الله بقدر ذنوبي. هو ليس لديه ذنوب كثيرة بهذا القدر، لكنه قال ذلك تواضعا لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليالٍ

طاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرف

0: له. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

0: وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى

نظامك يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي مغفرة تصلح بي.

ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه.

أعلنت الحكومة الأسترالية إلغاء بطاقات الوصول الورقية للمسافرين القادمين إلى أستراليا واستبدالها بنظام إلكتروني يتيح تعبئة البيانات قبل السفر ب 72 ساعة بهدف تسريع إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود. وفي هذا الشأن قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن النظام سيطبق تدريجيا في المطارات الأسترالية بعد نجاح تجارب أجريت على رحلات دولية، مشيرا إلى أن المسافرين سيحصلون على رمز استجابة سريع QR code لاستخدامه عند الوصول. وأكدت الحكومة أن بيانات المسافرين ستنقل مباشرة إلى السلطات الأسترالية وفق معايير حماية الخصوصية، موضحة أن النظام سيوسع لاحقا ليشمل جميع المطارات والمسافرين القادمين عبر السفن السياحية. دخلت معايير جديدة خاصة بقطاع التعليم العالي في أستراليا حيز التنفيذ، ملزمة الجامعات باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العنصرية بما يشمل ما يعرف بمعاداة السامية وما يسمى الإسلاموفوبيا والتحيز ضد السكان الأصليين. وتقتضي القواعد الجديدة آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى وتعزيز الأمن داخل المؤسسات الجامعية وعبر الإنترنت، إلى جانب نشر قرارات مجلس الإدارة، فيما ستشرف هيئة تكسا على متابعة تطبيق هذه المعايير. كما وأكد وزير التعليم العالي جيسون كلير أن الحكومة تدرس منح الجهات الرقابية سلطات أوسع لتطبيق غرامات مباشرة على الجامعات المخالفة، وذلك بعد تقرير كشف تعرض أكثر من 90% من الطلاب والموظفين اليهود والفلسطينيين للتمييز داخل الجامعات. أعلنت حكومة صنعاء وصول وفدها الرسمي إلى مطار الحديدة على مطار طائرة إيرانية بعد استهداف مطار صنعاء بغارات نسبت إلى السعودية. واعتبرت وزارة الخارجية في صنعاء أن الرياض أعلنت الحرب وستتحمل تبعات ذلك، في حين توعدت جماعة الحوثيين برد، واعتبرت الهجوم انتهاكا للسيادة وخرقا لهدنة عام 2022. وفي إيران أكد مقر خاتم الأنبياء أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، محذرا دول المنطقة من أي تعاون عسكري مع واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عزم بلاده حراسة المضيق وتطبيق رسوم على السفن العابرة، في حين اتهمت طهران الولايات المتحدة بنقض مذكرة التفاهم وتعريض أمن الملاحة واستقرار المنطقة للخطر. وأكدت مواصلة الرد على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية وموانئ في جنوب إيران. أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات بنحو مليار دولار أمريكي لدعم غزة. وذكرت المفوضية أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل تهدف إلى دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لجانب سكان القطاع. وتضم المبادرة 12 دولة أوروبية واليابان، إضافة إلى البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، وفقا للمفوضية الأوروبية. أخيرا، أطلقت جامعة أكسفورد أول تجربة سريرية على البشر للقاح مضاد لسلالة بونديبوغيو النادرة من فيروس إيبولا، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الرامية لمواجهة التفشي الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتشمل التجربة التي لا تزال في مرحلتها المبكرة 50 متطوعا من الرجال الأصحاء لتقييم سلامة اللقاح وفاعلية الاستجابة المناعية. وكان معهد سيروم الهندي قد طور نحو 620 ألف جرعة من اللقاح المرشح خلال أسبوعين. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز من غرفة الأخبار في 2MFM. أشكركم بدوري على المتابعة، ولن أترككم لمتابعة هذه البرامج التي ستلي هذا الموجز. إلى اللقاء.

0: a 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يكرمنا بالإخلاص، آمين. أما بعد، أحبابنا الكرام، بالنسبة لما يحصل في هذه الدنيا من البلايا والمصائب، هذا الابتلاء من الله سبحانه وتعالى إنما هو اختبار وامتحان، وربنا سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين ويفعل ما يريد، ولا يكون إلا ما قدره سبحانه وتعالى وشاءه. فيا أحبابنا الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول ربنا عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبشر الصابرين. أن يبشرهم بماذا؟ أن يبشرهم بالثواب الجزيل، بالنعيم المقيم في الجنة. من هؤلاء الصابرون؟ هم الذين إذا نزلت عليهم المصيبة لجأوا إلى طاعة الله، ثبتوا على طاعة الله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله، إنا لله، نحن ملك لله، خلق لله، هو سبحانه وتعالى خالقنا ومالكنا، وإنا إليه راجعون. كلنا صائرون إليه للجزاء، للحساب، يحاسب، وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين سبحانه وتعالى. هؤلاء الصابرون يا أحبابنا الكرام، إذا نزلت عليهم المصيبة لم يتزحزحوا عن طاعة الله. إذا نزلت عليهم المصيبة كيفما كانت ومهما كانت عظيمة وكبيرة، لا يتزحزحون عن طاعة الله تبارك وتعالى. يعلمون أن هذه المصائب إنما هي اختبار وامتحان وابتلاء من الله عز وجل، فإذا هم دائما على طاعة، هم دائما على خير، يثبتون على طاعة الله تعالى، سيما عند الشدائد، عند المشقات، عند المصاعب، عند المتاعب، عند الأمراض. هذا شأن الصابرين، يصبرون ويحتسبون، يثبتون على الطاعة ويطلبون الأجر من الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن الأنبياء والأولياء، فينبغي منا جميعا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء والأولياء، لأن الدنيا في الحقيقة هي دار بلايا، دار امتحان،

أحزانها أكثر من أفراحها، والله سبحانه وتعالى ينزل فيها على أحبابه أنبيائه وأوليائه من البلايا والمصائب الدنيوية أكثر من غيرهم. لو نظرنا في سيرة الأنبياء والأولياء، هؤلاء أحباب الله ومع ذلك هم أشد الناس بلاء. من أشد الناس بلاء؟ من هم في الدنيا أكثر الناس تنزل عليهم المصائب الدنيوية؟ الجواب: هم أحباب الله، هم أنبياء الله، هم أولياء الله. لماذا؟ لأن الدنيا لا قدر لها عند الله، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيكثر فيها من البلايا والمصائب الدنيوية على أحبابه ليرفع من درجاتهم. كل هذا يستفيدون منه بالصبر والاحتساب برفعة الدرجات، فتعلو درجاتهم في الآخرة. هكذا حال الأنبياء وحال الأولياء. انظر يا أخي في سيرة نبي الله أيوب عليه سلام الله، نبي كريم على الله، جاء بالتوحيد، جاء بالإسلام، جاء بكلمة لا إله إلا الله كسائر إخوانه النبيين، علم، أرشد، بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله تعالى الفعال لما يريد ابتلاه في نفسه، في أهله، وفي ماله. فماذا كان من أيوب عليه سلام الله إلا أن صبر واحتسب؟ ابتلاه الله تعالى في نفسه، فأيوب عليه سلام الله مرض مرضا دام طويلا. هذا المرض الذي حل بأيوب دام طويلا، سنوات وهو مريض، 18 سنة كما جاء ذلك في الحديث النبوي الشريف. دام مرضه 18 عاما، كل هذه السنوات هو مريض وهو صابر محتسب ثابت على طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا المرض الذي دام طويلا لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن قبول الدعوة، لم يكن من الأمراض التي تبعد الناس عن سماع أحكام الدين، ما كان مرضا قبيحا منتنا منفرا، بل كان مرضا عاديا. ما جاء في الحديث الشريف الوصف الدقيق لهذا المرض، ممكن أن يكون حمى طويلة أو ما شابه ذلك، لكن لم يكن من الأمراض التي تنفر الناس عن الإسلام، التي تنفر الناس عن الأنبياء، التي تنفر الناس عن سماع أحكام الدين. لأن بعض الجهلة يقرؤون في بعض الكتب التي فيها من الدسائس الشيء الكثير، يفترون على أيوب، يقولون مرض مرضا شديدا وقبيحا ومنتنا وخرج منه الدود، صار الدود يخرج من جسده وهو ينظر إلى الدود كيف يخرج. هذا كذلك من الأكاذيب. ثم بعضهم يزيد في الكذب والافتراء والعياذ بالله، يقولون كانت إذا خرجت هذه الدودة من جسده يمسكها، يقول لها: يا مخلوقة ربي كلي من رزق ربي، يعني على زعمهم يمسك الدودة يقول لها: كلي من جسمي، كلي، كلي من هذا الجسم، كلي من هذا اللحم، هذا مما رزقك الله تعالى. يعني معناه في ظن هؤلاء واعتقادهم أنه يضر نفسه بنفسه. الأنبياء جاءوا بمنع الضرر عن النفس، لا ضرر ولا ضرار، يعني أكاذيب ملفقة سهل على بعض الناس أن يتلقفها، لأنهم ما عندهم علم، ما درسوا العلم عند أهل العلم، ما سبق لهم أن درسوا العلم وسمعوا أحكام الدين من أفواه العلماء الثقات. شأنهم شأن حاطب الليل. هذا حاطب الليل هو الذي يدخل إلى الغابة ليلا يريد أن يجمع الحطب، لا يوجد هناك ضوء، لا ضوء القمر ولا ضوء آخر، فيريد أن يمد يده على الأرض ليجمع الحطب، فإذ
تطلع له حية، ثعبان أو شيء من المؤذيات. فهؤلاء شأنهم كذلك كحاطب الليل، يتصفحون الإنترنت، يتصفحون الكتب، بيفتحوا على اليوتيوب وأمثال هذا، وشو بيطلع لهم مما يقولون العوام من هب ودب. فتصل بهم الأمور إلى أن يعتقدوا في أنبياء الله ما لا يجوز اعتقاده. فإذا أيوب عليه سلام الله نبي كريم على الله، ابتلاه الله سبحانه وتعالى في نفسه، وهذا مرض عادي لكن دام طويلا لم يكن منفرا، فصبر واحتسب وسلم أمره إلى الله. وابتلاه الله تبارك وتعالى في ماله، كل ما عنده من الأموال ذهبت. وابتلاه الله تعالى في أولاده، كل أولاده ماتوا. يعني تشوف قديش عظم هذه المصيبة، أولاده كلهم ماتوا، ماله كله ذهب، هو مريض، مرضه دام سنوات طويلة، ومع ذلك ما تأفأف، ما تضجر، ما اعترض، ما تسخط، ما قال أنا من أنبيائك كيف تفعل بي هذا، شغلني غير هالشغلة هاي. إنما كان صابرا محتسبا مسلما أمره إلى الله. يعني نحن شو منكون قدام الأنبياء؟ مطلوب منا إذن أن نقتدي بهم. فالبلاء اللي عم ينزل علينا مهما كان شديدا، شو بيطلع قدام البلاء الذي نزل على أنبياء الله؟ فأيوب كل هالسنوات وهو مريض وهو محتسب سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إلى بعد أن انتهت هذه السنوات حصل معه أمر، الله تعالى بسبب ما حصل أمره أن يضرب الأرض برجله، فضرب الأرض برجله، خرج من الأرض عينان من الماء، من إحداهما شرب ومن الأخرى اغتسل، فعاد كما كان صحيحا قبل 18 سنة. الله تعالى عافاه، وما كان عنده من الأموال الله تعالى رزقه أكثر، وما مات من أولاده الله تعالى عوضه أكثر. امرأته التي صارت يعني كبيرة في السن، وعادة لا تلد فيها النساء، لا تلد في هذا السن النساء، ولكن الله على كل شيء قدير، رزقه منها أكثر مما كان عنده من الأولاد. ربي على كل شيء قدير. صبر واحتسب، فالله تعالى رفعه درجات وسلمه وأعطاه مراده ورزقه ما لم يحتسب. هكذا ينبغي منا جميعا أحبابنا الكرام أن نقتدي بالأنبياء. نعم يوجد من الأنبياء من قتل، ويوجد من الأولياء من قتل، لأن لنا في سيدنا الحسين عليه سلام الله أسوة حسنة. فإذا هذه الدنيا هكذا حالها، البلاء فيها شديد، الأحزان فيها أكثر من الأفراح. فما الذي ينبغي منا أن نفعله؟ هو إذا حل البلاء أن نصبر على طاعة الله، أن لا نتزحزح عن طاعة الله تعالى. ما كل إنسان نزل عليه بلاء معناه الله لا يحبه. بعض الناس هيك بيفتكروا إذا عليك بلاء معناته الله ما بيحبك، ما هيك. هؤلاء الأنبياء والأولياء أشد الناس بلاء، وهن أحباب الله. فإذا نزل البلاء على الصالحين إنما هذا يكون بصبرهم رفع درجات لهم. إذا نزل على المسلمين العاصين فصبروا، لأنه في بعض الناس ما بتصبر، إذا صبروا يكون هذا فيه سبب لتكفير سيئاتهم، للتخفيف من سيئاتهم. لكن مين الخسران؟ هو الذي لا يصبر، هو الذي لا يثبت على الطاعة. مثل ما عم نشوف من كثير من الناس، أول ما بينزل البلاء وتحل المصيبة ما بيتحمل، فبيلجأ إلى الحرام سواء في القول أو بالفعل. حتى في منهم من حيث الاعتقاد يلجأون إلى الحرام، بعضهم يصل به الحد إلى الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. تسمع منهم ويبلغن عنهم كلمات يعني مزرية، فيها استخفاف بالله واستخفاف بالشريعة الإسلامية واستخفاف بالدين الإسلامي واستخفاف بالقرآن والأنبياء، كله تحت دعوة أنه أنا نزل علي بلاء وما عم اتحمل، ومصيبة فوق مصيبة فوق مصيبة، طولوا بالكم علينا. وعذلك هو اللي خسر بهذا الضلال الذي ارتكبه،
وهذا الكفر الذي ارتكبه وخرج به من دين الله والبلاء ارتفع، لا، إنما هو اللي خسر، كان ينبغي أن يصبر فلم يصبر، فإذا هو اللي سقط بالامتحان فشل، فهو الذي ضر نفسه وما ضر الله شيئا. فلذلك لما نسمع ونشوف عما حصل لأنبياء الله نرجع نحن نقول عن نفسنا في هذه الأيام، في بلايا نعم، في مصاعب، في مشقات نعم، في ناس بلاؤهم أشد من بعض نعم، مصيبة أشد من بعض نعم، مصاعب أكثر من بعض نعم، ولكن كل هذا إنما هو اختبار من الله تعالى وامتحان. فلذلك أحس نفسي أولا ثم أحس غيري، مهما كانت المصيبة عظيمة وشديدة الوقع، حتى ولو كانت في أقرب المقربين إلنا، حتى لو كانت في أنفسنا، ما علينا ولا يسعنا إلا أن نصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. نصبر ونحتسب ونسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، نبقى ثابتين على طاعة الله، ما منتزحزح عن الصلاة، ما منترك مجالس علم الدين، ما منترك بر الوالدين ولا صلة الأرحام، وبما نستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبما نستطيع نساعد غيرنا ونعين غيرنا ونغيث المنكوبين والمحتاجين بما يمكننا وبما يقدرنا الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا إذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الناحية أن هذا من الله ابتلاء واختبار، فما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب، ما علينا إلا أن نشعر بحلاوة هذه العبادة في القلب. إذا شعر المسلم بحلاوة الصبر ولذة الصبر في قلبه فليحمد الله، فإنها درجة عالية. إذا صار الصبر لذة وحلاوة في القلب وسكينة وطمأنان، هذا علامة خير في الإنسان. هذا في الحقيقة يعني ليس كل الناس يشعرون بهذا الشعور، لأنه كثير من الناس يعني ميول نحو الدنيا، بفكر راع علي مال، بفكر أنه انجرح فلان، بفكر أنه هذه مصيبة حلت علينا، فبتأفأف بتأفأف وبتضجر وحتى بيوصل يمكن ما يصلي يمكن ما يصوم، يقول لك أنا هلا نازل علي بلاء وحل عني وما تحكي معي، وبعضهم بيوصل إلى ما هو أشد وأشد وأشد والعياذ بالله إلى حد الكفر والضلال. فلذلك الفائز، لذلك الفائز والذي يريد النجاة في الآخرة ما عليه إلا أن يصبر مهما حل به من بلاء، قطعوا إيديه، قطعوا إجراه، مات حبيبه، مات صديقه، راح ماله، كل هذا شيء شديد، ما حد عم يقول غير هيك، شديد، ما أنه شيء سهل، ولكن الحق يقال إذا أردت أن تستفيد من هذا البلاء فاصبر واحتسب، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. نذكر مجددا بهذا الأمر العظيم، وهو حلاوة الصبر، لذة الصبر، حلاوة العبادة. إذا نظرنا إلى هذه الناحية القلب يطمئن ويصير في القلب سكون، فهذا يساعد على تحمل المصيبة ويساعد على الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. والثبات على الطاعة المراد بها كل أنواع الطاعة، أن يبقى ثابتا ومحتسبا. ثم يقول الحمد لله الذي دفع عني ما هو أعظم، فمهما اشتد البلاء علي مثلا، إذا بحثنا سأجد إنسانا آخر هكذا في العادة بلاءه يكون أشد مما أنا بيم وما حصل معي. فليحمد الله سبحانه وتعالى كل منا، وليسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى لنا ولكم إن شاء الله التوفيق والسداد، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مستمعينا الكرام، رؤي بعض الصالحين بعد وفاته في المنام، وكان معروفا بإنشاد المدائح في الله تعالى، فقيل له: لماذا لم تقل في مدح رسول الله مدحا؟ فقال: أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثرا. إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه، فما مقدار ما يمدح الورى؟

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

أعلنت الحكومة الأسترالية إلغاء بطاقات الوصول الورقية للمسافرين القادمين إلى أستراليا واستبدالها بنظام إلكتروني يتيح تعبئة البيانات قبل السفر ب 72 ساعة بهدف تسريع إجراءات الدخول وتعزيز أمن الحدود. وفي هذا الشأن قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن النظام سيطبق تدريجيا في المطارات الأسترالية بعد نجاح تجارب أجريت على رحلات دولية، مشيرا إلى أن المسافرين سيحصلون على رمز استجابة سريع QR code لاستخدامه عند الوصول. وأكدت الحكومة أن بيانات المسافرين ستنقل مباشرة إلى السلطات الأسترالية وفق معايير حماية الخصوصية، موضحة أن النظام سيوسع لاحقا ليشمل جميع المطارات والمسافرين القادمين عبر السفن السياحية. دخلت معايير جديدة خاصة بقطاع التعليم العالي في أستراليا حيز التنفيذ، ملزمة الجامعات باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة العنصرية بما يشمل ما يعرف بمعاداة السامية وما يسمى الإسلاموفوبيا والتحيز ضد السكان الأصليين. وتقتضي القواعد الجديدة آليات واضحة للتعامل مع الشكاوى وتعزيز الأمن داخل المؤسسات الجامعية وعبر الإنترنت، إلى جانب نشر قرارات مجلس الإدارة، فيما ستشرف هيئة تكسا على متابعة تطبيق هذه المعايير. كما وأكد وزير التعليم العالي جيسون كلير أن الحكومة تدرس منح الجهات الرقابية سلطات أوسع لتطبيق غرامات مباشرة على الجامعات المخالفة، وذلك بعد تقرير كشف تعرض أكثر من 90% من الطلاب والموظفين اليهود والفلسطينيين للتمييز داخل الجامعات. أعلنت حكومة صنعاء وصول وفدها الرسمي إلى مطار الحديدة على مطار طائرة إيرانية بعد استهداف مطار صنعاء بغارات نصبت إلى السعودية. واعتبرت وزارة الخارجية في صنعاء أن الرياض أعلنت الحرب وستتحمل تبعات ذلك، في حين توعدت جماعة الحوثيين برد، واعتبرت الهجوم انتهاكا للسيادة وخرقا لهدنة عام 2022. وفي إيران أكد مقر خاتم الأنبياء أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، محذرا دول المنطقة من أي تعاون عسكري مع واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عزم بلاده حراسة المضيق وتطبيق رسوم على السفن العابرة، في حين اتهمت طهران الولايات المتحدة بنقض مذكرة التفاهم وتعريض أمن الملاحة واستقرار المنطقة للخطر. وأكدت مواصلة الرد على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية وموانئ في جنوب إيران. أعلنت المفوضية الأوروبية عن إطلاق مبادرة مشتركة مع 15 شريكا لتقديم مساعدات بنحو مليار دولار أمريكي لدعم غزة. وذكرت المفوضية أن مبادرة فريق غزة التي أطلقت خلال اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل تهدف إلى دعم مشاريع التعافي المبكر الجارية والمخطط لها لجانب سكان القطاع. وتضم المبادرة 12 دولة أوروبية واليابان، إضافة إلى البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار، وفقا للمفوضية الأوروبية. أخيرا، أطلقت جامعة أكسفورد أول تجربة سريرية على البشر للقاح مضاد لسلالة بونديبوغيو النادرة من فيروس إيبولا، في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الرامية لمواجهة التفشي الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وتشمل التجربة التي لا تزال في مرحلتها المبكرة 50 متطوعا من الرجال الأصحاء لتقييم سلامة اللقاح وفاعلية الاستجابة المناعية. وكان معهد سيروم الهندي قد طور نحو 620 ألف جرعة من اللقاح المرشح خلال أسبوعين. أعزائي المتابعين، قدمت لكم هذا الموجز من غرفة الأخبار في 2MFM. أشكركم بدوري على المتابعة، ولا نترككم لمتابعة هذه البرامج التي ستلي هذا الموجز. إلى اللقاء.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

يشكرون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة ياسين تلاها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا به في أعلى مقام.

اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك.

وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير التسليم.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: التويم FM سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: مولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. هنا إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أسعد الله أوقاتكم. أجازت محكمة أسترالية الكشف عن هوية عامل سابق في أحد مراكز رعاية الأطفال في سيدني بعد رفع أمر حظر النشر، وهو هامش تيت البالغ من العمر 35 عاما والذي يواجه الآن 329 تهمة تتعلق بإساءة معاملة الأطفال. يزعم أنها طالت 136 طفلا على مدى 16 عاما. وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إنها تواصلت مع 121 عائلة في أستراليا والخارج، فيما لا يزال 22 ضحية محتملا لم تحدد هوياتهم بعد. وأضافت أن التحقيقات شملت مراجعة أكثر من 2400 ملف إلكتروني، وأن المتهمة عمل في 62 مركزا لرعاية الأطفال في شمال غرب سيدني، مع الاشتباه بوقوع المخالفات في 5 مراكز بين عامي 2009 و2025. حطت أول طائرة شحن تابعة لشركة كوانتس فريت في مطار غرب سيدني الدولي في أول رحلة تجريبية إليه بعد تأخر وصولها أكثر من ساعة بسبب إعصار قرب شانغهاي وعطل فني طفيف في الطائرة. وقالت الحكومة إن المطار الجديد سيعزز قدرة نقل الشحن الجوي بطاقة أولية تبلغ 220 ألف طن سنويا، مع إمكانية رفعها إلى 2 مليون طن مستقبلا. ومن المقرر أن تبدأ خدمات الشحن في أواخر الشهر الجاري، على أن تنطلق الرحلات التجارية للركاب في 25 من تشرين الأول أكتوبر، فيما تبدأ رحلات كوانتس للركاب من المطار في 28 من آذار مارس 2027. إلى الأخبار الدولية، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادثة وقعت جنوب عدن بعد اقتراب 6 قوارب صغيرة من ناقلة كانت تبحر عبر الممر البحري الدولي الموصى به. وبحسب الهيئة، أطلق فريق الأمن المسلح على متن الناقلة طلقات تحذيرية بعدما اقترب أحد القوارب إلى مسافة قصيرة، فيما بقيت القوارب الأخرى على بعد ميل بحري واحد. وأكدت أن السلطات تحقق في الحادثة مجددة دعوتها السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه خلال الإبحار. وفي غضون ذلك، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات تصعيدية جديدة ضد إيران، معلنا إعادة الحصار البحري عليها، وأن الولايات المتحدة ستتولى حراسة مضيق هرمز وإدارته، مع وضع رسوم تقدر ب 20% على الشحنات العابرة، متهما طهران بنقض التفاهمات. ومن ناحيتها، أكدت إيران أنها لن تسمح بأي تدخل أمريكي في إدارة المضيق، محذرة من أن أي تعاون إقليمي مع واشنطن سيعد استهدافا لأمنها. كما شددت على أنها لن تلتزم بمذكرة التفاهم ما لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها. وفي اليمن، تصاعد التوتر بعد وصول طائرة إيرانية إلى مطار صنعاء وإعلان القوات اليمنية استهداف مدرج المطار لمنع هبوطها. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن الدولة لن تسمح بانتهاك سيادتها، متهما الحوثيين بتقويض جهود التهدئة وتحويل اليمن إلى ساحة للصراع الإقليمي. وأعلن مجلس الوزراء حالة الانعقاد الدائم، فيما اتهم وزير الإعلام معمر الإرياني الحوثيين باحتجاز طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وطاقمها، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل. أخيرا مع لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون وجه الوفد المفاوض للمطالبة في روما اليوم ببدء انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين. وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيان أن الرئيس استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، خاصة في الجنوب، في ظل استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية. أعزائي المتابعين، انتهى هذا الموجز، قدمناه لكم من توأم أفهم إذاعة الجالية الإسلامية. شكرا على المتابعة.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: Allah said in Surah An-Najm, Ayah 27, إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى. Which means, those who do not believe in the hereafter are those who name the angels with feminine names, that is, believe that they are females.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

خبير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى.

أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمعي وبصري.

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

والقيامة تقترب أكثر فأكثر. فاسمع، أغلق باب التوبة، طلعت الشمس من المغرب، أغلق باب التوبة، وفي ذلك اليوم وفي اليوم عينه ستظهر علامة كبرى أيضا، وهي من أعظم ما جعل الله من علامات، تظهر في نفس يوم طلوع الشمس من المغرب، فتميز هذه العلامة المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. ما هي هذه العلامة؟ علامة تميز المؤمن من الكافر، فما هي؟

إنها دابة تكلم الناس. نعم، حيوان، حيوان يكلم الناس ولا يقدر على تسيير أمرها إلا الله. ربي رب يعبد، فعال لما يريد، قادر على ما يشاء، لا يعجزه شيء، قدرته تامة. ربي الله. قال الله تعالى في القرآن: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما معنى وقع القول عليهم؟ أي وجب الوعيد عليهم لتماديهم في العصيان والطغيان. أحبابي، ما نزل بلاء عام إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. كثير من الناس قد تمادوا في العصيان والطغيان وأعرضوا عن آيات الله وتركوا تدبرها، فأخرج الله لهم دابة من الأرض. لكن ما هي هذه الدابة؟ اختلف العلماء في تعيين هذه الدابة، فقال قوم إنها فصيل ناقة صالح، لأن الفصيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله. وقيل إنها الجساسة المذكورة في حديث الدجال، أتذكرون؟ وقيل غير ذلك. المهم، ستخرج تلك الدابة. من أين تخرج؟ أيضا وقع الخلاف، من أين تخرج؟ فقال قوم من العلماء: تخرج من جبل الصفا بمكة، يتصدع فتخرج منه. وقيل تخرج من مسجد الكوفة، من حيث فار تنور نوح عليه السلام. وقيل تخرج من أرض الطائف، وقيل تخرج من صخرة من أجياد في مكة المكرمة، وقيل غير ذلك. تخرج هذه الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن، أي تنوره، وتختم أنف الكافر بالخاتم. هذه الدابة لا يعجزها هارب، حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول له: أي فلان، الآن تصلي؟ فيلتفت إليها فتسمه في وجهه ثم تذهب، فيعرف المؤمن الكافر بتلك العلامة، حتى إن الكافر يقول: يا مؤمن اقضني حقي، ويقول المؤمن: يا كافر اقضني حقي. أغلق باب التوبة، وميز المؤمن من الكافر، ويوم القيامة يقترب أكثر فأكثر. فماذا لو كنت في زمن ظهور الدابة؟
أيتحمل قلبك؟ طلعت الشمس من المغرب، وفي نفس اليوم في وقت الضحى خرجت دابة الأرض، نورت وجه المؤمن، ختمت على أنف الكافر، فميز الناس المؤمن من الكافر. ماذا لو كنت في ذلك الوقت؟ ماذا لو أن واحدا منا في ذلك اليوم طلعت الشمس من المغرب وختمت الدابة على أنفه فكان كافرا ولا سبيل للتوبة بعد ذلك، أي فهو في نار جهنم. تحب الخير للغير؟ علمهم علم الدين. علم الدين إذا قل بين الناس انتشر الفساد في البر والبحر. علم الدين إذا قل بين الناس نزل البلاء. علم الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا انقطعنا عن ذلك فلا بد أن ينزل البلاء علينا. أحبابي، يوم القيامة يقترب أكثر فأكثر. إذا كان رسول الله في زمانه قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه فالساعة في زماننا أقرب، فهل من معتبر؟ ويوم القيامة أقرب، والله أقرب، والله اقتربت. فتأمل.

مرحبا. مات لإله 14 ولد، 7 ذكور، 7 إناث بيوم واحد. عنده مزرعة الشيطان حرق له إياها، عنده بيت الشيطان هدم له البيت. مع كل هالشي ربنا ابتلاه بجسمه بمرض ما بينفر الناس. 18 سنة ما دعا ربه أن يعافيه، لأمتين حتى سمع رجلين عم يحكوا عنه. كان عم بقول واحد للتاني ابتلي بهذا البلاء لأنه فعل ذنبا ما أذنبه أحد غيره، فانكسر خاطره ودعا الله أن يعافيه. فأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله، طلع منها مي، شرب منها المي واغتسل، فرجع مثل ما كان قبل 18 سنة. نعم، هو سيدنا أيوب عليه السلام، نبي من أنبياء الله تعالى. وهذا بدلنا أن الدنيا من هي دار الجزاء، وهيك كان كل الأنبياء كانوا أشد الناس بلاء في الدنيا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مات كل أولاده في حياته ما عدا السيدة فاطمة رضي الله عنها. والأنبياء قدوتنا لحتى نحن نقتدي بهم ونصبر ونعمل مثل ما كانوا يعملوا. هنيئا لمن اقتفى آثارهم ولمن اقتدى بعاداتهم، ومثل ما بقولوا عادات السادات سادات العادات. وإذا بدنا نحكي أكثر نتذكر ما حصل مع سيدنا آدم عليه السلام. كان يعيش في الجنة، والجنة مثل ما بتعرفوا ما فيها حر شمس ولا فيها برد ولا فيها جوع ولا فيها عطش. ربنا أهبطه من الجنة إلى الأرض يلي منعرف صفتها ومنعرف شو فيها، ومع ذلك صبر. فآدم عليه السلام كان نبيا رسولا، وكان شكله حلو وصوته حلو وحتى اسمه حلو، فصبر على ما ابتلاه الله تعالى. وبعد آدم اجا أنبياء كتار ختموا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا سعدة وهنيئا لمن اقتدى بهم، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من آلاؤه نتغنم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بذكر اسمه نترنم، وعلى آله وصحبه ومن يخشون عذاب جهنم. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الخامس عشر من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا عذاب جهنم الجزء الأول. This is the 15th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action, Torture of Hell, Part 1. كنا في الدرسين السابقين ذكرنا أن عباد الرحمن لهم أوصاف 11 مدحهم الله بها. أولها المشي بالسكينة والوقار، وثانيها الرد على الجاهلين بما يسلمهم من المعاصي، وثالثها قيامهم بالليل كما في الآيتين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. So in our two previous lessons, we mentioned that the slaves of Ar-Rahman have 11 praiseworthy descriptions, the first of which is to walk on earth calmly and solemnly. The second is to respond to the ignorant people with words that are devoid, clear of sin. And the third is their walking up at night, performing the nightly prayer, Quranic recitation, and dhikr. This is portrayed in the two verses 63 and 64 of Surah Al-Furqan that I just recited for you. ثم ذكر الله جل وعز رابع الأوصاف

تسمية النار جهنم قولان: بعد قعرها أو غلظ أمرها في العذاب. As for جهنم, hell, it is the name of the fire of the hereafter. May God protect us from it and from all calamities. It was mentioned in the Quran more than 70 times. It was called so because of the remoteness of its bottom, so it's very deep. And it is said it was called hell because of the severity of its torture. So it has to do with the Arabic word Jahannam. فعباد الرحمن مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب الله. يعني لما قالوا اصرف عنا عذاب جهنم, يعني يا ربي نجنا بأن تيسر لنا العمل الصالح توفره لنا وأن نجتنب السيئات. قال ابن عباس: يقولون ذلك, ربنا اصرف عنا عذاب جهنم, يقولون ذلك عن علم في سجودهم وقيامهم. وعذابها هذه جهنم كان غراما, ليس الحب هنا الغرام, لا, كان غراما أي لازما دائما غير مفارق. وقال الزجاج أحد اللغويين: الغرام أشد العذاب, وهي بئس المستقر وبئس المقام, ليس مكانا حسنا أن يستقر الشخص فيه وأن يقيم فيه, فهي ساءت مستقرا ومقاما. فإذا لذلك, لأن الله سبحانه وتعالى ما مدح هذه النار جهنم, ليست معظمة في الشرع, أمرها شديد. فلو قال الشخص عن جهنم هي خبيثة لا يكون كاذبا, يكون صحيح, فقوله صحيحة. فليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم, لأن جهنم ليست معظمة, إنما هي شيء شديد. لو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجرنا من النار, فيجوز أن يقال إنها خبيثة. أما أن يقال أن عذابها ليس بشيء, هي شيء خفيف, فهذا كفر والعياذ بالله. So, despite their obedience, the slaves of Ar-Rahman are apprehensive, afraid, and scared of Allah's torture. Ibn Abbas said, they say that, means, oh Allah, avert us from the torture of hell. They say that knowingly in their prostration and standing. And its torture was inseparable, meaning it was continuously adhering. One of the linguists, Az-Zajjaj, said, it means, this word gharama, the most severe torture. It is the worst settlement and the worst residence. So, since this is the situation with hell, with Jahannam, it is not considered a matter of belittling God's threat to curse hell. If somebody cursed hell, he would not be belittling, mocking the threat of God subhanahu wa ta'ala. So, because hell is not Islamically, religiously, an exalted thing. Rather, it is a severe thing. Because had it been exalted in the religion, we would not just make dua, say, oh Allah, protect us from hellfire. It may be said that hell is malicious. We could say hell is wicked or malicious. This would not be belittling something religiously exalted. It is not. But to say that Jahannam or hell is nothing, or its torture is a light thing, is, of course, disbelief. It is blasphemy, والعياذ بالله. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. فإذا نحن في الجلوس الأخير, التشهد الأخير, انتهينا منه, فقبل السلام السنة أن يدعو الشخص دعاء ختم الصلاة, وهناك أدعية كثيرة وردت عن الرسول. فالرسول يقول: فليتعوذ من أربع, من عذاب جهنم. فإذا إحدى الأمور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات, ومن شر المسيح الدجال. So at the in the last sitting of As-Salah, the Prophet ordered us, means it is recommended, after finishing at

0: tashahhud to say dua. And there are different dua reported from the Prophet. One of them, the Prophet said, if one of you has completed the last tashahhud, let him seek refuge in God from four matters. And he said, from the torture of hell, from the torture of the grave, and from the trial life of death, from the trial of life and death, and from the evil of the imposter, al-Dajjal, that some people call Antichrist in English. Allah dhamma jahannama fi al-Qur'an. Jahannama yaslawnaha wa bi'sa al-qarar. Allah dispraised hell in the Qur'an. It was revealed Ibrahim 29. That means it is hell which they will enter to burn, and wretched is the settlement. And Allah said, فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. And this is An-Nisa 97, Allah revealed what means, for those, means those blasphemers, their refuge is hell, and evil it is as a destination. لذلك لا يقال وحق جهنم لأنه إن قال الشخص وحق شيء فهذا الشيء يكون مشرفا فلا وجهنم ليست مشرفة فلا يجوز يعني يحرم أن يقول الشخص وحق جهنم. So it's not permissible to say, for example, I swear with the right of hell, because hell has no honor. And saying I swear with something or by the name of something or makes that thing an honored thing. And Islamically, Jahannam is not an honored thing. So, ودعاؤهم يعني دعاء عباد الرحمن بإبعاد جهنم بعاد عذاب جهنم عنهم هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم رواه مسلم واستعاذته صلى الله عليه وسلم من الأمور التي قد عوفي منها وعصم يعني الرسول لن يدخل جهنم لما يقول يا رب احمني من عذاب جهنم فهو عوفي منها هذه الأمور وعصم إنما فعله لما يقول ذلك ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه يعني يكون ملتزما أنه يخاف الله تعالى أنه يعظم الله وأنه يبين أنه يحتاج إلى الله ولتقتدي به أمته فهو قدوتنا فلما يقول ذلك نحن نقول مثله فهذا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وما يقوله الرسول ويفعله هو خير لنا وليبين لهم صفة الدعاء والمهمة منه كذلك الرسول يقول مثل هذا وهو ناج من جهنم حتى يبين لأمته كيف يدعو لأن الإنسان قد لا يجيد الدعاء كثير من الناس لا يجيدون الدعاء لا يعرفون كيف يقولون ربنا آتنا أو ربنا إنا نعوذ بك فالرسول يعلم أمته الدعاء الصحيح الدعاء الكريم وكذلك يبين لهم من الدعاء ما هو مهم قد يدعو الشخص بشيء مهم وغير مهم فالرسول يبين لنا بقوله هذا ما المهم من الدعاء ماذا نريد أن نحصل وماذا نريد أن نكون محميين من and their supplication عباد الرحمن to keep the torture of hell away from them is following the example of the messenger for he said O Allah I seek refuge in you from the torture of hell and the prophet seeking refuge in Allah from the matters from which he was exempted and protected was only in order to adhere to the fear, glorification, and the need of the Almighty Allah. Means the Prophet والسلام, will not enter hellfire. So why would he ask for protection, God's protection from it? He wants to adhere to saying, I fear Allah, I glorify Allah, I still need Allah. So to portray those things. And for his ummah to imitate him, he's our example. So whatever he says and does, we follow. So he wants us to follow in this good thing, to follow him in this good thing, and to show them the description of supplication and what's important of it. Means he wants to show us, his nation, his followers, to show them, to show us the type of supplication that we should make and the words that we should use. And also the way to make supplication and the important supplication. Because many people don't know what to say in asking Allah for things. They don't know how to phrase the words. They don't know what things they should ask Allah for to have or not have. So the Prophet ﷺ, by saying those dua that may not apply to him, is teaching us all of that. عليه الصلاة والسلام. ومذهب أهل السنة أن خلقها حصل فهي الآن مخلوقة فهي الآن مخلوقة أي موجودة. أهل السنة يعتقدون اعتقادا جازما أن جهنم قد خلقت فهي الآن موجودة ليس أنها ستخلق. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين. So the doctrine means the belief of the Sunnis of Ahlul Sunnah wal Jama'ah is that hell has been created. Hence it is existent at the present time. The Almighty said in these verses in Al-Baqarah 24, that means then fear the fire whose fuel is people and stones prepared, already created for the disbelievers. And in Al-Imran 131, it means, and fear the fire which has been prepared for the disbelievers. If it has been prepared, means it existed. So it has been created. قال أبو حنيفة في الوصية أحد كتبه والجنة والنار حق. يعني المسلمون يعتقدون بوجود الجنة ووجود النار وهما مخلوقتان لأهلهما لكل منهما أهل لقوله تعالى في حق المؤمنين يعني للجنة أعدت للمتقين وفي حق الكفرة أعدت للكافرين خلقهما الله للثواب والعقاب. So Abu Hanifa in one of his books called Al-Wasiyah says paradise and hellfire are two true matters. They are created for its their own occupants because Allah revealed about Al-Jannah that it has been prepared for the pious and about An-Nar that it has been prepared for the disbelievers or the blasphemers. And then Abu Hanifa said Allah created them for reward, which is Al-Jannah, and for punishment, which is An-Nar. هلا إن كان شخص دخل في الإسلام حديثا فأنكر وجود جهنم لأنه ما كان سمع أن المسلمين يعتقدون بوجودها يعني جزءا من الدين لا يكفر. لكن الذي يعلم أن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم وأنكرها مع ذلك فهذا يكفر والعياذ بالله. So if a person just recently embraced Islam, doesn't know that the Muslims believe in the existence of hell, and he denied it, he does not become a blasphemer. However, the one who knows of it is being part of the religious beliefs, and then still denies its existence, this is the person who blasphemes. May Allah protect us from it. وذكر الحاكم في المستدرك أحد علماء الحديث الكبار في كتابه المستدرك أنه جاءت روايات صحيحة في أن جهنم تحت الأرض السابعة وهي منفصلة عنها عن الأرض السابعة لها أرضها وسقفها المستقلان. يعني ليست هي متصلة بالأرض السابعة بل هي لها أرضها الخاصة وسقفها الخاص المستقلان. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإذا الله خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين. The doctrine of the Sunnis is that its creation, the creation of Jahannam, took place. Al-Hakim mentioned in Al-Mustadrak that there were authentic accounts that hell is under the seventh earth. It is separated from the seventh earth and it has its own separate ground and ceiling. Allah revealed in Surah Al-Talaq that he created seven heavens and he created the same number of earths. وذكر الطبري في تفسير قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أن الفاجر روحه يصعد بها إلى السماء فالملائكة ترفض إدخالها تقول ما هذا الروح الخبيث فيذكرون هذا صاحب الروح هذه النفس بأسماء خبيثة ولا يفتح له الأبواب فلا يدخل فلا تدخل هذه الروح أو فلا يدخل هذا الروح إلى السماء. الرسول لما قال ذلك قال فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله عليه السلام لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. So in the Surah Al-Mutaffifin verse 7, Allah revealed this ayah, and in explanation At-Tabari said that the soul of the blasphemer is taken up to the sky, but it would be the angels when it passes by them, they say, what is this wicked soul? They call it by bad names, and it would not be permissible for them to take this into the first sky. And the Prophet read, when he said this hadith, he read the verse 40 of Al-A'raf, that means the gates of heaven, means the sky, will not be opened for them, for the souls of the blasphemers, nor will they enter paradise until a camel enters into the eye of a needle. طبعا السم الخياط يعني هذا الثقب الذي في الإبرة فالجمل لا يدخل داخل حجم الجمل أكبر من حجم الثقب معناه لن يدخل الجنة أبدا. So until a camel enters into the eye of a needle, the size of the camel is much larger than the eye of the needle, so the camel will not fit and go through this eye of the needle, indicating that they will never enter paradise. فيقول الله يعني في هذا الحديث اكتب كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى. هناك مكان اسمه سجين في الأرض السابعة في الأرض السفلى ويكتب كتاب هذا الكافر في ذلك المكان. فتكون الأرواح أرواح الكفار بعد أن تبلى أجسادهم في هذا المكان في الأرض السفلى فوق جهنم يسمى سجين كما في الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فقالوا سجين فيه كتاب الفجار وهناك أقوال أخرى. So سجين is a place where the records of the blasphemers, where their souls are taken, and it is in the last earth, the seventh earth, the bottom most, the lowest earth, and their records will be also there, and their souls will be there. And there are other sayings that, for example, Sijjin is a valley in hellfire. So it is a real place.
1: روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. مهما بلغت هذه النار التي نوقدها نحن في هذه الدنيا نحن بنو آدم فهي جزء من 70 جزءا من حر جهنم. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said your fire, this one which the humans kindles, so the humans kindle or the human kindles, is only 1/70th part of the heat of hell. So it's very minute compared to the heat of hellfire. وروى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى بيضت وألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة أعاذنا الله منها. The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said the fire was kindled, the fire means Jahannam, the fire was kindled for 1,000 years until it reddened, became red.
0: then it was kindled for 1,000 years until it whitened. So this is a higher temperature. Then it was kindled for 1,000 years until it blackened. Thus, it is pitch black, very dark. This is the highest temperature that it got to. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين. العذاب المقيم يعني العذاب الدائم. وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين. هذا المكان الذي يتعذب فيه الكفار دائما على الدوام. لا يخرجون منها أبدا. الله قال في القرآن في سورة البقرة: وما هم بخارجين من النار. وفي المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هم يريدون أن يخرجوا ولكن لن يخرجوا. Hell is the abode of permanent torture for the blasphemers, for the unbelievers. They never leave it. In these two verses from Al-Baqarah and Al-Ma'idah that I just recited, Allah tells us that they are not going out of hellfire. They want to go out, but they will not go out. قال الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أي هؤلاء الكفار ملعونون بعيدون عن رحمة الله. أعد الله لهم سعيرا، شيئا ملتهبا. خالدين فيها أبدا، أي لا يخرجون منها. لا يجدون وليا ولا نصيرا، ليس هناك من منجد لهم. لا يخرجون منها ولا يموتون فيها فيرتاحون من العذاب ولا يحيون حياة طيبة هنيئة بل هم في نكد وعذاب، كما في الآية في سورة طه: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة هنيئة بل دائما هو في عذاب وفي نكد. الله revealed Al-Ahzab 64-65. Both ayahs mean, indeed Allah has cursed the disbelievers and prepared for them a blaze, abiding therein forever. They will not find a protector or a helper. That is, they do not leave it and do not die in it to rest from the torture, and they do not live a good and happy life in Jahannam, but rather they are in agony and torture, as in the verse revealed, Taha 74, that means, indeed, whoever comes to his Lord as a blasphemer, means whoever is resurrected in the state of blasphemy, indeed, for him is hell. He will neither die there in nor live. So he will not die to be relieved of the torture, nor he does live in a nice way in Jahannam, always in agony and in pain. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس. فأذن لها يعني ربها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فما وجدتم من برد أو زمهرير، شدة البرد، فمن نفس جهنم. وما وجدتم من حر أو حرور، يعني شدة الحر، فمن نفس جهنم، يعني هناك أيام في السنة تكون حارة جدا. فقال الرسول إن وجدنا هذا فهذا من النفس الذي تأخذه جهنم في ذلك الوقت. كذلك في أيام الشتاء يكون أيام باردة، فقال فهذا من نفسها في الشتاء. يعني نسأل الله أن يعيذنا من حر جهنم ويعيذنا من زمهرير جهنم، من بردها. The messenger of Allah said, the fire said, O Lord, some parts of mine have consumed other parts of mine. It's just always burning. So allow me, Jahannam is asking Allah, so allow me to exhale, to vent. Allah granted it permission to take two exhalations. One exhalation during the winter and the other exhalation during the summer. Thus, whatever you experience in the form of cold or intense cold is from the exhalation of hell. And whatever you experience in the form of heat or intense heat is from the exhalation of hell. So we meet, sometimes encounter very hot days and very cold days. And the Prophet is telling us those are two exhalations of hell. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from hell, from the heat of hellfire and from its intense coldness. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ قَالَ النَّوَوِي. So Imam al-Nawawi now, he is explaining, commenting on the hadith. هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ أَيْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا فِي جَهَنَّمْ إِدْرَاكًا وَتَمِيزًا بحيث تكلمت بهذا واشتكت حقيقة. يعني كأنها مخلوق، كأنها مثلا إنسي تقول يا رب أنا بعضي يأكل بعضا فأريد بعض النفس. فالله خلق فيها إدراكا وتمييزا، تعرف ما يحصل لها وتعرف ماذا تقول تشتكي. الله خلق فينا الإدراك نحن البشر، وهو قادر سبحانه على أن يخلق هذا الإدراك في أي من مخلوقاته، في الحجر، في الشجر، في الملائكة، في الجن، في الإنس. فهذا الإدراك موجود، الله خلقه فينا، وقادر الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلقه في أي مخلوق. وقيل، هذا النووي قال هذا على ظاهره، وقيل ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب. يعني هذا الأمر ليس على حقيقة بل على وجه المجاز. وتقديره، يعني المعنى الذي هو مقصود بأن جهنم تكلمت واشتكت، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حرورة، فالنار فيها طبقة زمهريرية. يعني هناك طبقة في جهنم، على هذا التفسير هذه طبقة باردة زمهريرية، فإما نأخذه على حقيقته وإما نكون مجازا. فعلى ما قال النووي رحمه الله. النووي said it is literal, meaning that the Almighty Allah created in it, in Jahannam, awareness and distinction. So that it spoke about this, about her situation, its situation, and really complained. So just as Allah created in us the ability to distinguish things, to realize things, Allah has the power to create this distinction and awareness in any creation He wills. Allah may create it in a stone, may create it in water, may create it in fire. So this is not beyond the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And it was said that it is not literal, that it is, you know, a figure of speech, but it is in the way of simile. Means it's something like something, like when we say she is like a rose, a woman is like a rose. It doesn't mean that really she is a rose, but she resembles the rose in certain ways. So that's called simile in the language. Tashbih. نقول هو كالأسد. يعني هو يشبه الأسد من وجوه، من وجه أو أكثر. فهذا يسمى تشبيها. So it is in the way of simile, metaphor and approximation. So, for example, you could say he is a lion in the battle without saying like. So that's a metaphor and approximation. The meaning of his words, the Prophet's words, is that the intensity of the heat is like the fire of hell. Hence, beware of this heat and avoid its heat. In hell, there is a layer, a level of extreme coldness called zamharir. وفي الآيتين، يعني اللتين ذكرناهما، والحديث هذا الذي ذكرناه، رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. بعض المعتزلة قالوا النار ليست مخلوقة الآن، يوم القيامة يخلقها الله. فهذا في الآيتين والحديث رد عليهم. In the two verses and the hadith that we just recited, there is a refutation to those Mu'tazila and others who claim that fire will not be created except on the day of resurrection. So that group of Mu'tazila and other people who agree with them, they say Jahannam is not created now, it will be created on the day of judgment, but the hadith and the two ayahs refute them clearly. قال الله تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. هذه من سورة الحجر. أبوابها السبعة، دركاتها، طبقاتها، بعضها فوق بعض. عندنا باب وتحته باب وتحته باب، سبعة. هذه دركات جهنم، طبقاتها. أعلاها، فلكل طبقة اسم قال العلماء، أعلاها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية. لكل باب قوم يتعذبون. لكل باب هناك فئة من الناس يتعذبون، عذابهم أقوى من عذاب الآخرين من الباب الذين فوقهم. وكل باب أشد حرا من الذين يليه 70 مرة. فإذا الذين في الباب الأول يتعذبون، الذين في الباب الذي تحته يتعذبون 70 مرة أقوى أشد من الذين فوقهم وهكذا. The Almighty Allah revealed in Al-Hijr 43-44 that mean, and indeed, hell is the promised place for them all, those kuffar. It has 7 gates, 7 layers, 7 levels. For each of those gates is a special class of sinners assigned. So it's 7 gates, it's layers, its levels are above each other, means one, and then there are one under it and one under it. You have 7 of those. The highest of it is Jahannam. So each level, the scholars mentioned a name for it, all of which are mentioned in Al-Quran. The highest of it is Jahannam, then Lava, then Al-Hutamah, then Al-Sa'ir, then Saqar, then Al-Jahim, then Al-Hawiyah. Every grade has a group of every gate level layer has a group of people who suffer. Each gate is 70 times hotter than the next. So some people are in level 1 or gate 1 are being tortured and they suffer. And then you have a layer under it that are people who are suffering 70 times the suffering of the people above them. May Allah protect us from all of that. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه يعني سقط صوت قوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا يعني أتدرون هل تدرون ما هذا قال قلنا الله ورسوله أعلم. الصحابة تعلموا أنهم لا يتكلمون بغير علم فقالوا الله ورسوله أعلم. الله يعلم كل شيء ورسوله يعلم من طريق الوحي ما أخبره الله تعالى. قال الرسول عليه السلام هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا 70 سنة. فهو كان في طرف جهنم أعلى جهنم ووقع هذا الحجر فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فإذا منذ 70 سنة الحجر في سقوط في هبوط في النار، والآن لما سمع الصوت لأن الحجر انتهى إلى قعر جهنم، فمعناه احتاج إلى 70 سنة ليصل إلى ذلك القاع. أبو هريرة رضي الله عنه said we were in the company of Allah's messenger صلى الله عليه وسلم that we heard a loud sound, something that, like impact. Thereupon, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, do you know what sound is this? And we said, Allah and His Messenger know best. So you could see the companions, they do not pass judgment without knowledge. They know that Allah knows everything, and they know that His Messenger would know what Allah revealed to him. So that's why they say, Allah and His Messenger know best. Thereupon, he said, that is a stone which was thrown 70 years before in hell. And it has been constantly slipping down, falling down, and now it has reached its base, the bottom part of hellfire. So it took the stone 70 years to reach from the top of hell to its bottom. So this is a real place that has depth, and there are fire, and there is suffering, and so on. والمنافقون الكفار في الدرك الأسفل من النار كما في الآية 145 من سورة النساء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإذا the blasphemous hypocrites are in the lowest level of hell. As mentioned in verse 145 of سورة النساء, that means, this verse means, indeed, إن the blasphemous hypocrites will be in the lowest depths of the fire. لا بد أن نعرف فقط يعني نفرق بين نفاق العقيدة ونفاق العمل. هناك نوعان من النفاق. نفاق في الاعتقاد ونفاق في التطبيق في العمل. النفاق هو لغة مخالفة الباطن للظاهر. يظهر لك غير ما يبطن. فإن كان الداخل الذي في الباطن كفرا والظاهر إيمانا فهذا نفاق كفري. So we need to differentiate between two types of hypocrisy. There is blasphemous hypocrisy and there's a practical hypocrisy. There is hypocrisy that had to deal with the creed, and hypocrisy has to do with the practice, with the behavior. Hypocrisy is showing different from what is in. So the outward behavior is different, contradicts the inward behavior. So sometimes the hypocrisy is in the creed. Someone shows that he is a Muslim, but inwardly, so outwardly he shows he is a Muslim, but inwardly he hates Islam. So such hypocrisy is blasphemy. That's why we said the blasphemous hypocrites. المنافقون الكفار هم في الدرك الأسفل من النار. لكن هناك نفاق في العمل. فهذا نفاق العمل. الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن علامات المنافق آية المنافق ثلاث. يعني من علامات المنافق ثلاثة أمور. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said that there are signs that show us, tell us that a person is practically a hypocrite but not a kafir. And this has to do with إذا حدث كذب, when he talks he lies, وإذا وعد أخلف, and he promises, he breaks his promise, means he has the intention to break it on purpose, not that from the outset he wanted to fulfill it and then something happened, he could not fulfill the promise. From the beginning his intention is to break the promise. وإذا أتمن خان, and if he is entrusted with something he betrays. فهذا الذي يكثر من الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والخيانة في الائتمان, هذا يكون منافقا خالصا, يعني منافق في العمل. الرسول قال في حديث آخر وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم, حتى لو كان يصوم ويصلي لكن يفعل هذه الأمور على الدوام, يعني يكثر منها, فهذا منافق ولو قال أنا مسلم. لكن لا يخرج عن الإسلام إلا أن يكون اعتقاده الداخلي الكفر ضد الإيمان. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said that the signs, or you know, the signs of the hypocrite are three. If he speaks, he lies. If he promises, he breaks a promise. And if he is entrusted, he betrays. And we're talking about a person who does such things frequently. Not just, you know, like once or twice he lies or breaks his promise or, in you know, betrays. We're talking about a person whose like behavior, can, you know, like frequent behavior is those three things that the Prophet mentioned. And for example, if a person promised to do something but then later he could not do it, that's not hypocrisy. But if from the beginning his intention when he gave the promise to break it, then he is has a sign among the signs of hypocrisy, والعياذ بالله. So such people are not kuffar, but they are Muslims with those things, because of course the intention to break a promise is sinful. Walayyadu billah. This is, you know, lying to a Muslim or to betray and so on. So that's why we said the blasphemous hypocrites are the ones who will be in the bottom of hellfire. So make sure this differentiation is noticed. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الكافر يوم القيامة مثل أحد يعني حجمه بحجم جبل أحد العظيم وفخذه مثل البيضاء هذا جبل آخر عظيم في ناحية المدينة كذلك ففخذه يكون كبيرا ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة كذلك مكانه في النار هذا كبير مساحته كبيرة مسيرة ثلاثة أيام من المدينة إلى الربذة الربذة مدينة بعيدة عن يعني مكان بعيد عن المدينة المنورة نحو أكثر من 100 كيلومتر فيأخذ ثلاثة أيام فمقعده مثل هذه المسافة يعني مكانه في النار والعياذ بالله كبير وطبعا كلما زادت مساحة الجسم كان العذاب أكبر وأقوى والآم أكبر والعياذ بالله أبو هريرة narrated that the messenger of Allah said the molar tooth of the believer of the disbeliever the non-believer on the day of judgment will be in size like Uhud the great mountain of Uhud that we love it is so large, so his molar tooth would be that much. His thigh will be like Al-Bayda mountain. It is a big mountain, the area of Al-Madinah. And so his thigh will be that size. And his seat, his place in the fire, would be like the distance of three, the likes of Al-Rabada to Al-Madinah. So that Al-Rabada is a like small place away from Al-Madinah, more than 100 kilometers away from Al-Madinah. So the distance is about 3 days. So the Prophet is saying that place, the area that the kafir, the non-believer, will occupy in hellfire is that large, with, of course, his proportional dimensions of his body, his molar tooth. And Al-Rabada is a place where Abu Dharr al-Ghifari, radiallahu anhu, one of the early Muslims, had died. And the Prophet, alayhi salatu wasalam, said that he will live alone and he will die alone and he will be resurrected alone. And radiallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud and some other people prayed for him, prepared his funeral. And then Ibn Mas'ud died short time after he did this for Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Al-Rabada makan tufiya fihi as-sahabi al-jalil ahad arba'a aw khamsa dakhalu fi al-islam fi al-awwal wa kana min as-sahaba al-ulama wa kana min az-zuhad fa hadha tufiya fihi kana lam yakun hawlahu ahad illa ahluhu. Fa sayyiduna Abdullah Mas'ud ja'a wa حضر جنازته وقال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده هذا قال الرسول قال عنه ذلك وحصل كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود سبحان الله بعد أن صلى على أبي ذر الغفاري ودفنه في الربذة ذهب إلى المدينة ومات بعد وقت قصير في نفس السنة في السنة الثلاثين وثاني يعني سنة 32 هجري. He died in the year 32 هجري. رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه يعني في وجعه. هذا ولو كانت خلقة الكفار تكون كما هي في الدنيا لذابوا بلحظة وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإيمان به لإخبار الصادق المصدوق به صلى الله عليه وسلم فإذا المسافة بين كتفيه منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، وهذا كما قلنا قبل حتى يكون أبلغ في إيلام هذا الكافر، حتى يتوجع أكثر لأن المساحة أكبر. ولو كانت خلقته، خلقة الكافر في هذه الدنيا مثل في الآخرة مثل خلقته في الدنيا لذاب في لحظة، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأجساد غير ذلك، فتبقى فيتألم الكافر ثم يستبدل خلقة جسما أو جلدا آخر حتى يستمر العذاب والعياذ بالله. The Prophet عليه السلام said, the width between the two shoulders of a disbeliever will be equal to the distance covered by a fast rider in 3 days. All of this is to make it more painful to the blasphemer. If the physical structure of the blasphemers were the same in this world, they would melt in a moment. And all of this is within the power of the mighty Allah, Almighty Allah. It must be believed in because due to the news told by the truthful and believed Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So the Prophet told us that will happen, then we believe him and he is truthful. So the body of the kafir is large, so the pain will be large. Because more area subjected to fire, more pain for the person. وَطَعَامُهُمْ فِيهَا مِنْ ضَرِيعٍ وَهُوَ شَجَرٌ كَرِيهُ الْمَنْظَرِ وَالطَّعْمِ وَالرَّائِحَةِ يُوجَدُ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ شَبِيهُ. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ومن شدة اضطرارهم وجوعهم وحرمانهم كأنهم يأكلون هذا الطعام وشجرة الزقوم. هذه الشجرة منظره قبيح جدا ورائحتها كريهة جدا لا تطاق، فكأنهم يأكلون هذا الطعام مع الشجرة بدون اختيار. الله قال عن شجرة الزقوم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. So their food in it, in Jahannam, is made from a bitter thorny plant, which is a tree, the looking, taste, and odor of which are foul. There are similar to it in hot countries. Allah revealed in Al-Ghashiyah 6 and 7, that mean, for them there will be no food except from a bitter thorny plant, which neither nourishes nor avails against hunger. And from the severity of their need, hunger and deprivation, as if they were eating this food and the zaqum tree without choosing. And this zaqum tree, its appearance is very ugly and its smell is very unpleasant. Allah revealed in Ad-Dukhan 43 and 46 to up to 46 the verses that mean indeed the tree of Zaqum is food for the sinful, like murky oil it boils within bellies, like the boiling of scalding water. وشرابهم الحميم والغساق لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. فالحميم هو الماء المتناهي في الحرارة، حرارته شديدة. والغساق أو الغساق هو ما يسيل من جلود أهل النار، فهذا شيء يعني منتن. ملائكة العذاب يسقونهم هذا، فلأنه حار جدا فهذا فيقطع أمعاءهم. الله قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. So their drink are the immensely hot water and what flows from the skins of the people of hell, the pus. Allah revealed 24 and 25 in An-Naba that mean they will not taste therein any coolness or drink except scalding water and foul purulence. You know, purulence is pus. The angels of torture give them, these kuffar, this water, cutting their intestines because it's very hot. And revealed, Allah revealed in Surah Muhammad verse 15, that means and are given to drink scalding water, very hot water, that will sever their intestines.
1: وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار يشعرون باللذة قالوا في النار ولا يرضون الخروج منها فهو كفر تكذيب للنصوص.
0: What some of those pseudo means false Sufis who falsely associate with Sufism say that unbelievers take pleasure in fire and are not willing to leave it is a disbelief that contradicts the texts. We already saw that they suffer.
1: وبعضهم يقول جهنم مستشفى أي محل طبابة وعلاج وتنظيف ليست محل عقاب وتعذيب وهذا كفر والعياذ بالله.
0: Some people even say hell is like a hospital. It's a place of treatment and cleaning and cleansing. It's not a place of punishment and torture. And of course, this is kufr wal-iyadu billah. Some people, قال بعضهم, نتدفأ بجهنم, في جهنم. But some of them said, oh, we just warm up ourselves in hellfire.
1: وهذا كفر لأنها كل هذا فيه تكذيب للنصوص لما قاله تعالى وما قاله رسول الله من أن عذاب جهنم عذاب شديد, نارها شديدة.
0: And all of this is blasphemy because it belies Allah, belies the Prophet, about which they said that hellfire is very intense and its torture is very intense.
1: فهذا العذاب ليس معنويا أو رمزيا كما يدعي البعض.
0: بعضهم يقول هذا معنوي رمزي ليس حقيقيا.
1: قال المدعو محمد أسد في تفسيره باللغة الإنجليزية إن كل ما يقال عن العذاب في الآخرة هو رمزي.
0: وهذا يبجلونه ويعظمونه, يقول من أعظم المؤلفين والمسلمين إلى آخره,
1: ويقول يكذب الله تعالى, يقول كل ما ذكر في العذاب في القرآن أو في الأحاديث هذا ليس حقيقيا هو رمزي.
0: فكيف يكون هذا عظيما والعياذ بالله, كيف يكون هذا الرجل عظيما ويبجل ويحترم.
1: This torture is not moral or symbolic, as some claim. The so-called Muhammad Asad, in his book called The Message of the Quran, claiming to be an interpretation of the Quran, said that all that is said about torture in the hereafter is symbolic.
0: And this person is respected, and they talk highly about him, and have, you know, things for to honor him. How would he be such respected person, calling him scholar, when he belies something that is real in the religion?
1: Allah قال في القرآن إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما.
0: فكيف يكون العذاب معنويا أو رمزيا والآية صريحة في أن جلودهم تنضج ثم يبدلون جلودا غيرها.
1: So how could this torture be symbolic when Allah revealed in An-Nisa 56 that means indeed those who disbelieve in our verses we will drive them into a fire every time their skins are roasted through, we will replace them with other skins so they may taste the punishment, the adab, the torture. Indeed, Allah is ever exalted in might and wise.
0: وأما بعض المسلمين العصاة فيعذبون فيها مدة ثم يخرجون منها.
1: As for some Muslim sinners whom Allah willed for them to go into hellfire, they are tortured in it for some time and then they are taken out of it.
0: You know the hadith, تعرفون الحديث, يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. فالذي حصل له أصل الإيمان أقل الإيمان لو دخل بذنوبه إلى جهنم يخرج منها, أما الكافر فلا يخرج منها هو مؤبد في النار.
1: So you know the hadith that the Prophet said that exits of hellfire, the one who says لا إله إلا الله and he has in his heart the minimum amount of إيمان. So if he goes into hellfire because of the sins, then he will be taken out later, while the kafir, of course, will stay in it and never leaves Jahannam.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. اللهم أجرنا من النار. Oh, our Lord, we ask you to protect us from the torture of hell. Oh, Allah, protect us from hellfire. Wallahu jalla wa az a'lam. The Almighty Allah knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: التويم FM سبونسر.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس

أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم تر الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه، وبعدما يخرجون من القبور ويساقون إلى مكان، الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة. وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض، هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف، فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله والجن كذلك، ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا؟ لما قلت كذا؟ لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك؟ الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور. ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت، أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت، قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم. وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون، أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن، لكن مع العذاب الأليم من غير انقطاع. وهذا معنى قوله تعالى عن الكافر: لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيرتاح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض

ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها بسبعين ألف سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول: فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا. وكذلك يد الشخص تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها. فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس، التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو خمسون ألف سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه الخمسون ألف سنة مقسمة إلى خمسين موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم، يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة
هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم، لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. ورد في الحديث: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإنهم بعثوا كما بعثت. بعض الجهال في بعض البلاد يوردون هذه الآية: لهم ما يشاءون، وينقلونها عن موضعها، فيقولون: الأولياء لهم أن يقولوا ما شاءوا. معنى كلامهم: لو نطق بالكفر ما عليه بأس، ويصدقون كلامهم هذا والعياذ بالله. يموهون على الناس بهذه الآية، وهذه الآية معناها أن أهل الجنة لهم ما يشاءون، أي ما يشتهونه يجدونه ولا يفقدونه، حتى إن أراد أحدهم أن يلقى صديقه إما أن يطير به سريره، أو يركب خيولا لها أجنحة تطير به على حسب إرادته أي وقت يريد. نسأل الله سبحانه أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، والحمد لله رب العالمين.

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: مستمعينا الكرام، لازلتم تستمعون عبر الأثير إلى إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. فيما يلي نستمع إلى إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Coming up is a rerun of the News and Views program.
1: News and Views.
2: News and Views.
1: A program rich with facts and figures with great impact. With perspectives bound to interact, to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views.
2: News and views.
3: News and views.
0: برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر.
2: News and Views.
3: News and Views.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فينبغي الإحسان إلى الجار والصبر على أذاه وبذل المعروف له. وروي عن سهل التستري أنه كان له جار مجوسي، فانفتح خلاء المجوسي إلى دار سهل، فأقام سهل مدة ينحي في الليل ما يجتمع من القذر في بيته حتى مرض، فدعا المجوسي واعتذر منه بأنه يخشى أن ورثته لا يتحملون ذلك الأذى كما كان يتحمله فيخاصمون المجوسي. فتعجب المجوسي من صبره على هذا الأذى العظيم، ثم قال له: تعاونني بذلك هذه المدة الطويلة وأنا على ديني، مد يدك لأسلم. فمد يده فأسلم، ثم مات سهل رضي الله عنه.

المستشفى بسبب الإصابات التي تسببها الحيوانات السامة كل عام. سنستمع بعد قليل إلى الدكتور جوليان وايت، رئيس قسم علم السموم في مستشفى النساء والأطفال في جنوب أستراليا، الذي سيتكلم عن وجود حيوانات سامة في أستراليا وكيف يمكن أن يحصلوا على أحدث المعلومات عن الإسعافات الأولية، فابقوا معنا.

0: Dr. White started by telling us more about venomous creatures in Australia.
1: Australia has a diverse and unique set of venomous animals, both on land and sea. And some of these are potentially dangerous, even deadly, for humans. Indeed, some of the world's most deadly snakes, spiders, jellyfish, octopus, etc. are found on our shores.
0: بداية أخبرنا الدكتور وايت عن وجود الحيوانات السامة في أستراليا فقال يوجد في أستراليا مجموعة فريدة من الحيوانات السامة البرية والبحرية وبعضها خطير جدا وقد يكون قاتلا للإنسان في الحقيقة إن بعض أكثر الأفاعي القاتلة وقناديل البحر والعناكب وأنواع من الأخطبوطات وغيرها موجودة على شواطئ أستراليا Then Dr. White answered the following question, what should we be looking out for when we head to the bush or the beach?
1: This time of year, venomous animals tend to be more obvious to people. Snakes are out looking for mates, spiders are starting to grow, jellyfish are found more commonly in the sea. So both on land and sea, we need to be aware that these creatures are around. Those encounters can happen anywhere, so we need to know what to do. If someone is bitten or stung.
0: ثم أجاب الدكتور وايت على السؤال التالي ما الذي علينا أن ننتبه له في حال توجهنا إلى الغابة أو إلى الشاطئ؟ فقال في هذا الوقت من السنة تصبح الحيوانات السامة ظاهرة أكثر للناس إذ تخرج الأفاعي للتزاوج والعناكب يكبر حجمها وتنتشر قناديل البحر أكثر في البحر فإذا علينا أن نكون متيقظين أن هذه الحيوانات موجودة حولنا في البر والبحر وقد نلتقي بهم في أي مكان لذا علينا أن نتعلم ماذا نفعل في حال تعرض أحدنا للدغة أو لسعة Then Dr. White answered the following question. How does the environment increase the chance of coming into contact with venomous creatures?
1: All these venomous animals in Australia have evolved for a number of environments across the country. With changing climate and changing way of life, it may be that some venomous animals are coming into closer contact with humans so that the risk may be increasing. Some snakes, some spiders are adapting to urban environments. And so we may find them in our home setting, not just when we go out into some remote bush area.
0: ثم أجاب الدكتور وايت على السؤال التالي ما هو تأثير البيئة على التقائنا بهذه الحيوانات السامة؟ فقال كل هذه الحيوانات السامة قد عاشت وتغيرت في عدد من البيئات في أستراليا فمع تغير المناخ وطريقة الحياة اقتربت هذه الحيوانات السامة أكثر من الإنسان

0: يعني أن الخطر صار أشد، وإن بعض الأفاعي والعناكب قد تكيفت مع بيئتها الجديدة، لذا فإننا قد نجدهم في منازلنا وليس فقط عندما نذهب إلى الغابة. Dr. White was requested to give an advice for Aussies preparing to venture to areas where they may come into contact with a venomous creature.
1: Know what to do if you come across a venomous snake or spider. How to avoid being bitten. What to do if you are bitten or stung. That's the reason for the Venomous Bites and Stings Day, to highlight this information, make people aware of the risk and how to minimize that risk.
0: ثم طلب من الدكتور وايت أن يقدم نصيحة للأستراليين الذين يستعدون للمغامرة في المناطق التي قد يلتقون فيها مع حيوان سام، فقال: عليكم أن تعرفوا ما الذي ينبغي فعله في حال واجهتم أفعى أو عنكبوتا، وكيف يمكنكم تجنب لدغتهما، وما الذي ينبغي فعله في حال تعرضتم للدغة أو لسعة. هذا هو الهدف من اليوم الوطني للتوعية حيال اللدغة أو اللسعة. إن الهدف هو الإضاءة على هذه المعلومات، أي تعريف الناس بالمخاطر وكيف نقلل منها.

Welcome back. You are still tuned to 92.1 FM, the Muslim Community Radio. Let me now recap on what Dr. White has discussed earlier. Last Saturday, the 19th of November, was Australia's first venomous bites and stings day. And as Dr. White mentioned, Australia is home to some of the world's most venomous land and sea creatures, including certain types of snakes, spiders, and jellyfish. The inaugural National Venomous Bites and Sting Day is a campaign to help inform Australians on what to do if they are bitten or stung by a venomous creature. أهلا بكم مستمعين الكرام وفيما يلي تلخيص لما ذكره الدكتور وايت آنفا عن حملة التوعية حول اللدغة أو لسعة الحيوانات السامة. فكما ذكرنا 19 من تشرين الثاني نوفمبر كان اليوم الوطني الأول للتوعية عن اللدغات واللسعات السامة في أستراليا، إذ تعد أستراليا موطناً لبعض أكثر الكائنات البرية والبحرية السامة في العالم، بما في ذلك أنواع معينة من الثعابين والعناكب وقناديل البحر. والهدف من هذه الحملة الوطنية هي توعية الأستراليين بما ينبغي عليهم فعله إذا تعرضوا لعضة أو لسعة من قبل حيوان سام. Despite relatively few fatalities, on average more than 3,000 people in Australia are hospitalized due to injuries caused by venomous creatures each year. Rapid application of correct first aid is extremely important for maximizing the chances of a positive outcome in victims of venomous bites or stings. على الرغم من الوفيات القليلة نسبيا، يتم نقل أكثر من 3,000 شخص من حيث المعدل إلى المستشفى بسبب الإصابات التي تسببها الحيوانات السامة كل عام. ويعد التطبيق السريع للإسعافات الأولية الصحيحة أمرا مهما للغاية لزيادة فرص الحصول على نتيجة إيجابية لدى الأشخاص الذين تعرضوا للدغات أو لسعات سامة.

It is not all about the size of the venomous creature, and even smaller creatures can be dangerous. The venom of brown snakes changes as they get older, with small juvenile snake venom affecting the nervous system, while big adult snake venom affects the blood system, disrupting the ability for blood to clot properly. لا يتعلق الأمر بحجم الحيوان السام، فحتى الحيوانات الأصغر يمكن أن تكون خطرة. في الواقع يتغير سم الثعابين البنية اللون مع تقدمهم في السن، حيث يؤثر سم الأفعى الصغير على الجهاز العصبي، بينما يؤثر سم الأفعى الكبيرة على نظام الدم، ما يعطل قدرة الدم على التجلط بشكل صحيح. Trying to identify or capture the creature may increase the risk of being bitten or stung again. The first action after a bite or sting should always be calling 000 for emergency medical assistance and applying the correct first aid after a bite or sting. قد تؤدي محاولة التعرف على الحيوان أو التقاطه إلى زيادة خطر تعرضك للعض أو اللسعة مرة أخرى. ينبغي أن يكون الإجراء الأول بعد اللدغة أو اللسعة دائما هو الاتصال بالرقم 000 للحصول على المساعدة الطبية الطارئة وتطبيق الإسعافات الأولية الصحيحة بعد اللدغة أو اللسعة.

The first National Venomous Bites and Stings Day is an Australian government-sponsored initiative in partnership with CSL Seqirus to help inform Australians on what to do if they are bitten or stung by a venomous creature and highlight the importance of correct application of first aid so they can act fast. اليوم الوطني الأول للتوعية حول اللدغات واللسعات السامة هو مبادرة ترعاها الحكومة الأسترالية بالشراكة مع مؤسسة CSL Seqirus للمساعدة في توعية الأستراليين حول ما ينبغي عليهم فعله إذا تعرضوا لعضة أو لسعة من قبل أحد الحيوانات السامة وإبراز أهمية التطبيق الصحيح للإسعافات الأولية حتى يتمكنوا من فعل ذلك بسرعة.

Finally, Australians are encouraged to get up to date on first aid for venomous bites and stings so they can act fast. For more information, you can visit www.bitesandstings.com.au. يتم تشجيع الأستراليين على الحصول على الإسعافات الأولية للسعات واللدغات السامة حتى يتمكنوا من التصرف بسرعة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع التالي www.bitesandstings.com.au.

So I have just informed you about the inaugural National Venomous Bites and Sting Day, which is a campaign to help inform Australians on what to do if they are bitten or stung by a venomous creature. We have also heard from Dr. Julian White AM, Head of Toxinology at Women's and Children's Hospital in South Australia, who discussed the presence of venomous creatures in Australia and how Aussies can get up to date on their first aid. فإذا مستمعينا الكرام فيما مضى أخبرتكم عن الحملة الوطنية للتوعية حول العضات واللدغات السامة التي تم تحديدها في 19 من تشرين الثاني نوفمبر وهي الحملة الأولى التي تقام هذه السنة. الهدف من هذه الحملة إعلام الأستراليين بما ينبغي عليهم فعله في حال تعرضوا للدغة أو لسعة حيوان سام.

مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا حتى الساعة. أشكر لكم إصغاءكم، وحتى ألتقي بكم على خير بإذن الله تعالى، أترككم في حفظ الله ورعايته. That's all what I have for you today. Thank you for joining me, and until we meet again, take care. News and views. News and views. A program rich with facts and figures with great impact, with perspectives bound to interact to relevant issues, it will react. Rich with facts and figures, perspectives, it surely delivers. Touching on what is new, a program of news and views. News and views. News and views. برنامج خبر ووجهة نظر. نعطيكم الخبر ومعه رأي أو أكثر. نتطرق إلى قضايا الساعة ونحيطكم علما بما استجد أو طرأ، فشاركونا وأسمعونا رأيكم ولو كان لديكم أكثر من وجهة نظر. News and views. News and views. Dear listeners, you have just listened to a rerun of the News and Views program. مستمعين الكرام، كنا مع إعادة لبرنامج خبر ووجهة نظر. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة، نترككم في حفظ الله ورعايته.

0: HMFM sponsor.
1: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-100-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
1: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية واحة جميلة في قلب الصحراء لهواة المغامرات وحب الاكتشاف، حيث يشعر الزائر أن هذه الأماكن مألوفة لديه وأساليب العيش قريبة من قلبه، تعيد للنفس أصداء العادات والتقاليد التراثية التي تعطر الأجواء بذكريات الماضي الغالية. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، منرحب بجميع المتابعين ببرنامج تعرف على الأردن، يلي لح نستعرض فيه لمحة عن المعالم الحضارية والأثرية بالأردن، ويلي بتستقطب سنويا عدد كبير من السياح. وبيسعدنا نلتقي بحلقة اليوم بالأخت سحر، يلي لح تخبرنا عن مواقع أثرية أخرى بالأردن. سحر، أهلا وسهلا فيك، ياريت تعرفي المستمعين عن نفسك وشو الفرق بين الأردن وأستراليا.
1: اسمي سحر، عايشة في أستراليا تقريبا من سنة ونصف.
0: نعم أخت سحر، شو الاختلاف يلي لقيتي بين أستراليا والأردن من حيث المناخ ومن حيث الطبيعة؟
1: نعم، هناك لاحظت أنه في اختلاف واضح في المناخ والطقس بين أستراليا وبين الأردن. في الأردن بالشتاء يكون الجو بارد كلياً، وتتساقط الثلوج في فصل الشتاء في الأردن، وينزل البرد أيضا ويبقى الجو بارد كليا. بينما في أستراليا لاحظت أنه الجو بفرق في اليوم، يعني بيختلف، يعني الصبح بيكون دافي، برجع بعد الظهر ببرد، بعدين برجع بعد بالليل،
0: يعني أربع فصول
1: بالنهار ويرتفع، فيبقى الجو يعني بحير.
0: بالنسبة لفصل الصيف، هل معدلات الحرارة تكون مرتفعة جدا؟
1: نعم، في الأردن الصيف يكون في بعض الشهور، شهر 7 و8، بيكون جدا حار
0: مع رطوبة،
1: مع الرطوبة، بينما يبقى في باقي أيام الصيف، أشهر الصيف، يكون معتدل. نعم
0: أخت سحر، اليوم ببرنامجنا بدنا نحكي عن معالم الأردن، شو بدك تخبرينا بحلقة اليوم؟

0: قممها.
1: أهم المعالم الحضارية والأثرية القصور الإسلامية، وأولها قصر الحلبات. رح نتحدث عن قصر الحلبات، موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وأعاد الأمويين بناؤه بعد أن هجر وتردمت معظم أجزائه. ثاني قصر حنحكي عنه قصر طوبة، موجود في البادية الأردنية، وهو بيشبه قصر المشتى في معظم عناصره المعمارية والسخرفية، والغالب إنهم شيدوه في الوقت اللي شيد فيه قصر المشتى في القرن الثامن الميلادي.

0: حنحكي عن قصر الأزرق. قصر الأزرق برضو موجود في البادية الأردنية، بيعود تاريخه للعصر الروماني، وقد أعاد بناؤه هذا القصر في العهد الأيوبي، ويوجد في داخل القصر أيضاً مسجد أثري يعود إلى نفس العصر. أما عن قصر عمرة، موجود في البادية الأردنية أيضاً، وهو عبارة عن قصر صغير وحمام. من أهم القصور الأموية احتفظ بشكله وبناؤه، وبيمتاز بالرسومات الجدارية الرائعة، وقد شيد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك حوالي سنة 710 ميلادي. قصر المشتى، قصر المشتى أيضاً موجود في البادية الأردنية، وهو على بعد 32 كيلومتر من الجنوب الشرقي من العاصمة عمان. بيمتاز هذا القصر أيضاً بزغارفه الجميلة المحفورة في الحجر الجيري، وأيضاً بيعود تاريخه للعهد الأموي. وأيضاً في سنة 1912 سمحوا لبعثة ألمانية إنها بتأخذ من زخارفه ورسوماته الجميلة حتى تكون واجهة أمامية في المتحف الإسلامي في برلين. أما عن قصر الحرانة، موجود أيضاً في البادية الأردنية على بعد 53 كيلومتر من قصر المشتى. بنوا هذا القصر أيضاً في القرن الثامن الميلادي، وهو من أحد القصور اللي كانوا يروحوا عليها الناس للاستراحة من خلال رحلات الصيد والقنص في البادية. وأخيراً وليس آخراً رح نحكي عن قصر القلعة. قصر القلعة موجود في عمان على قمة جبل القلعة، ويعود تاريخه أيضا إلى العهد الأموي.
1: شكرا أخت سحر على هالمعلومات. ماذا عن المعالم الطبيعية بالأردن؟

المعالم الطبيعية بالأردن كتير متنوعة وكتير موجودة في كل مناطق المملكة. راح نبلش في مدينة البتراء. تعتبر مدينة البتراء من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وتلقب بالمدينة الوردية، وهي كاملة تم نقشها من الصخر. تمتاز هذه المنطقة بطبيعتها الصخراوية والأشكال الطبيعية المذهلة التي موجودة فيها، بالإضافة لاحتفاظها بتاريخ الأنباط القديم، وتعتبر تحفة أثرية غنية ومتميزة.

0: أخت سحر، ماذا عن جرش؟
1: نعم، جرش هي مدينة الألف عامود، لقبت بهذا الاسم لكثرة الأعمدة فيها. تعتبر جرش من الأهم المعالم السياحية في الأردن، وهي عرفت في الماضي باسم جرشو ومعناها المنطقة كثيفة الأشجار. وأثناء حكم الإغريق أطلقوا عليها اسم جراسة، ولكن مؤخرا مع الفتح العربي الإسلامي أصبح اسمها جرش.
0: أيوة
1: أوكي. تعتبر هذه المدينة أثرية تاريخية عملاقة، عم تحكي عن تاريخ الرومان، وبتحكي هاي البوابات الاحتفالية والمهيبة والطرق الأثرية والمسارح عن تاريخ هاي المدينة وعن الزمن اللي كانت فيه مركز إمبراطوري مهم.

0: أخت سحر، ماذا عن المعالم الأخرى المشهورة بالأردن؟
1: هنحكي عن البحر الميت. البحر الميت من المعالم الطبيعية البارزة في الأردن. موجود البحر الميت على الحدود الأردنية الفلسطينية. بيمثل البحر الميت أخفض نقطة في العالم بحوالي 400 متر تحت سطح الأرض.
0: سحر، لماذا سمي بالبحر الميت؟
1: سمي بالبحر الميت لانعدام الحياة فيه، حيث ترتفع فيه نسبة الملوحة إلى مستويات عالية جداً، ولكنه يمثل تجربة رائعة للعوم فوقه والطفو بسهولة بدون ضرورة القدرة على السباحة.
0: سحر، يقال أنه مياه البحر الميت مفيدة لبعض الأمراض،
1: لأنه تحتوي مياه البحر الميت على عدد من المعادن ذات الخصائص العلاجية. لأنه يوجد فيها بوتاسيوم. بوتاسيوم يساعد الجسم على التعافي السريع والاستشفاء، بالإضافة أنه البوتاسيوم يخفف من التوتر.
0: حلو.
1: وأيضا تحتوي مياه البحر الميت على الصوديوم، فهو بيزيد المناعة.
0: أيوة.
1: وكذلك كلوريد الكالسيوم والمغنيسيوم يعملان على تقوية العظام ومقاومة الشيخوخة. بالإضافة إلى هذا الشيء، يستخدم طينة البحر الميت بإعطاء البشرة النعومة والحيوية.

0: رح نحكي أخيراً عن العقبة. لقبت مدينة العقبة بثغر الأردن الباسم. تعتبر العقبة من المناطق المتميزة بالأردن لأنها هي المنطقة الوحيدة أو المدينة الوحيدة اللي تقع على البحر، يعني هي المنفذ المائي الوحيد للأردن. كان اهتمام الدولة بهذه المنطقة سبب لإقبال السياح عليها من كل مكان من العالم، كما أن البحر فيه كل أنواع الأسماك، مما يعتبر فرصة غنية لكل محبين الصيد ومحبي الحياة البحرية بالتوجه والذهاب إلى بحر العقبة والاستمتاع بجوه اللطيف وطقسه الجميل.
1: شكراً سحر، عيشتينا، يعني أخذتينا زيارة على الأردن، شكراً لك. سحر، باللقاء القادم عن شو بدك تحدثينا؟
0: رح نتحدث عن الثوب الأردني وهو ما يسمى بالمدرجة.
1: المدرجة؟
0: نعم.
1: إن شاء الله. شكراً لك أخت سحر، على أمل نلقاقي في الأسبوع المقبل.
0: العفو، إن شاء الله تكون فقرة جميلة نالت إعجاب المستمعين وأخذوا فكرة ومعلومات عن الأردن.
1: جزيل الشكر لك.
0: العفو.

0: تلاوة عطيرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 11 بعد 100 من سورة البقرة إلى الآية 14 بعد 200 من نفس السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

0: نذيرا
1: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى

والحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن

قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة

فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم.

اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

قبل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما

0: ألا إن نصر الله قريب.
1: كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

محمد ثم علي وابنه المسدد. الحسن الثاني ويدعو تلوه محمد ابن الحسنين.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت، باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قنوط.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Sponsoring 2MFM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.

يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو $7.70 مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من $31.60 إلى $25. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهريا يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف، فرقا كبيرا في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن،

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

to MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني، والآن إلى موجز الأخبار.

صباح الخير بإذن الله. حذرت الهيئة الأسترالية للسلامة الإلكترونية من تزايد حوادث الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وخاصة ضد الشباب والفتيان، مؤكدة وجود ثغرات كبيرة في طريقة تعامل شركات التكنولوجيا مع هذه الظاهرة. وقالت الهيئة إنها تلقت أكثر من 2200 شكوى خلال الأشهر الستة الماضية في كانون الأول ديسمبر تعلقت بمجرمين يستدرجون الضحايا لمشاركة صور حميمية ثم يساومونهم بالمال تحت طائلة نشرها. وأظهر التقرير أن الشباب بين 18 و24 هم الأكثر تعرضا لهذه الجرائم، في حين سجل أيضا عددا من الحالات بين من هم دون 15. هذا ودعت مفوضة السلامة الإلكترونية شركات التكنولوجيا إلى تسريع الاستجابة للبلاغات، مؤكدة أن الابتزاز الجنسي يسبب أضرارا نفسية ومالية بالغة، وأن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية لحماية المستخدمين. تعد الحكومة الأسترالية إطاراً شاملاً لتنظيم استخدام ما يعرف بالذكاء الاصطناعي بهدف تنسيق السياسات المتعلقة بمراكز البيانات وحماية ما يسمى بحقوق النشر وتأثير التقنية في سوق العمل والأمن الوطني والتعامل مع التحديات المتزايدة. وورد أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيعلن إنشاء مكتب وطني للذكاء الاصطناعي ضمن دائرة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لوضع معايير أسترالية موحدة وتنسيق الجهود بين الحكومة الفيدرالية والولايات بما يسرع الموافقات على المشاريع ويعزز جاذبية أستراليا للاستثمار ويساهم في تحقيق توازن بين دعم الابتكار وحماية ما يعرف بأصحاب حقوق الملكية الفكرية والمصالح الوطنية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن خطة تطبيق رسوم على العبور في مضيق هرمز بعد اتصالات أجرتها دول في المنطقة مقابل تعهدات باستثمارات في الولايات المتحدة. وقال ترامب إن واشنطن ستواصل حماية المضيق، مؤكدا أن إيران هي من بدأت المواجهة وأن القوات الأمريكية ردت على ذلك. ومن ناحيته أكد الحرس الثوري الإيراني مواصلة تطبيق السيادة على المضيق وأعلن تنفيذ ضربات استهدفت البحرين، في حين شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات داخل إيران. وفي السياق نفسه أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط. بالتوازي مع ذلك أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 4 صواريخ دخلت مجالها الجوي من الأراضي الإيرانية، بينما أفادت الإمارات بمقتل شخص في هجوم إيراني استهدف ناقلتين وطنيتين في المضيق. وفي طهران يناقش البرلمان مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز وتنظيم الملاحة وتحصيل الرسوم في مسعى لتعزيز الإشراف الإيراني على الممر المائي. انعكاسا لهذه التطورات، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع هبوط طائرات تزود أمريكية إضافية في مطار بن غوريون والاكتفاء بالعدد المتفق عليه لضمان استمرار الرحلات التجارية. وحذرت سلطة المطارات من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى إلغاء 10,000 تذاكر السفر، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المطار يدار فعليا كقاعدة عسكرية. وفي تطور دبلوماسي، أفيد بانتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما من دون الإعلان عن أي نتائج أو تفاهمات. أما ميدانيا في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عناصر من حماس بينهم قائد وحدتها البحرية في غارتين بمدينة غزة وشمالي القطاع، وزعم أن 3 الآخرين كانوا مسلحين وشكلوا تهديدا مباشرا لقواته العاملة هناك. متابعينا الكرام، مع هذه الأخبار ينتهي هذا الموجز. نشكركم على المتابعة وانتظرونا في مواجز لاحقة. إلى اللقاء.

0: التويم FM سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
0: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. The early bird offer ends July 15th and places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
7: حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس عشرة، وأوسع الناس صدرا، وأصدقهم لهجة. وقد وصفه بعض أصحابه قائلا: كان دائم البش سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية. قال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجالسهم في حجره، ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويبدأ أصحابه بالمصافحة. وكان أكثر الناس تبسما وأطيبهم نفسا ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب. وقال عبد الله بن الحارث: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان خدم المدينة يأتون رسول الله إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء فيغمس يده فيها للتبرك. وكل هذا غيض من فيض، من الشمائل الحميدة، مما لا يستطاع حصره. وحسبك في ذلك حسن عشرته لأهل بيته وأزواجه اللواتي ما شكت الواحدة منهن، بل كن يروين عنه فضائل الأخلاق ومحاسن العشرة وكثرة الرحمة والشفقة. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بذلك بقوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وزد على ذلك معجزاته وأسراره وما خصه الله به من بين الأنبياء، وتفضيله على جميع الرسل مع المكانة العالية له يوم القيامة، إذ هو صاحب الشفاعة العظمى في ذلك اليوم العظيم. وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كلهم، كما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهو عليه الصلاة والسلام أول داخل إلى الجنة، وهو صاحب المقام المحمود والدرجة الرفيعة والوسيلة والفضيلة يوم القيامة. وأمته خير الأمم وأكثر الأمم أتقياء وفقهاء وعلماء وشهداء. والصلاة والسلام عليه أمر يحبه الله وشرعه الله في القرآن بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو وسيلتنا إلى الله، وهو شفيع المذنبين بإذن الله، وهو صلى الله عليه وسلم النور والبركة والرحمة المهداة، وهو البركة العظمى حيا وميتا، فقبره محجة أهل الحاجات وموضع البركات. هناك عند قبره يسأل السائلون ربهم بجاهه فيعطون بإذن الله، وهناك تذرف دموعهم شوقا إليه عليه الصلاة والسلام. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامج الخدمات المباشر على الهواء.

صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا فيكن عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية على الموجة 92.1 FM، وتحية كتير كبيرة لكل مستمعينا يلي عم بيرافقونا من سيدني ومختلف الدول عبر التطبيق الإلكتروني 2MFM مسلم كوميونيتي راديو.

0: أنا سمر، بيسعدني رافقكم بصباح اليوم الأربعاء 15 تموز يوليو والموافق ل 30 من شهر المحرم للعام الهجري 1448.
1: أخلص لله يمشي بنهج رسول الله المصطفى محمد العاقب الممجد.
0: ننطلق معكم أحبابنا بحلقة جديدة من برنامج الخدمات يلي منفتح من خلاله المجال لإلكن لتكونوا جزء من هالمساحة اليومية. فإذا كان عندكم أي شيء للبيع أو حابين تشتروا شيء معين أو عم تدوروا على فرصة عمل أو حتى عندكم خدمة حابين تعلنوا عنا، فنحن هون لنوصل صوتكم مباشرة على الهواء.
1: في الهواء ساري حديقة العباد كل عابد في هدى.
0: للتواصل معنا والمشاركة بالبرنامج ما عليكم سوى الاتصال فينا على الرقم 9707-2747 أو فيكن تبعتوا لنا رسائلكن عبر رقم الواتساب 0410-830-930 ونحن إن شاء الله حنكون معكن لحظة بلحظة لنقرأ كل رسائلكن مباشرة على الهواء. فما تترددوا، رسالتكن يمكن تكون فرصة لحدا أو بداية خير لغيركن.

0: أعزائنا بنبدأ معكم جولتنا الصباحية بلمحة سريعة عن الأحوال الجوية يلي حترافقنا خلال الساعات المقبلة.
1: قد حننت إلي.
0: طقس اليوم الأربعاء بحسب هيئة الأرصاد الجوية غائم جزئياً مع فترات مشمسة، احتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة، ودرجة الحرارة ترتفع تدريجياً خلال النهار ل 18 درجة.

مستمعينا منتابع معكم أحوال الطقس ليوم غدا الخميس والجمعة. هيكون غائم احتمال هطول أمطار مع أجواء باردة نسبيا، فكونوا جاهزين لتقلبات الطقس وما تنسوا الشمسية والجاكيت الدافئ، خصوصا إذا كان عندكم مشاوير خارجية. منتمنى تكون أيامكم مليئة بالدفء والراحة. دقائق قليلة ومنرجع منكمل معكم بأحدث البيانات عن سعر صرف الدولار الأسترالي وأسعار الذهب، ودايما عبر أثير 2MFM مسلم كوميونيتي راديو.

0: مجدد التحية لكل يلي عم بيرافقونا ببرنامج الخدمات، وتحياتنا لكل المحبين يلي دايما بتواصلوا معنا وبيدعموا البرنامج بحضورهم وتفاعلهم. رح ننتقل سريعا لمواقيت الصلاة لليوم الأربعاء. يبدأ الظهر 12:05، العصر 2:48، المغرب 5:07، والعشاء 6:31. فجر يوم غد الخميس يدخل 5:27، ويحين موعد الشروق 6:57.
1: أحمد إنك المنصور وحليم وصبور.

للجولة الاقتصادية لنشوف كيف تحركت الأسواق العالمية، وبداية مع سعر صرف الدولار الأسترالي حيث سجل صباح اليوم 69.7 مقابل الأمريكي. فإذا 69.7 هو السعر الحالي المتداول. خلونا كمان نطلع على أسعار الذهب يلي دايما بتشد انتباه المتابعين، وبحسب آخر التحديثات عم بيسجل جرام الذهب عيار 24 قرابة 190 دولار أسترالي، عيار 18 تقريبا وصل لحدود 143 دولار أسترالي، عيار 21 وصل لحوالي 190 دولار أسترالي أو 166 دولار أسترالي. يا جماعة أنا بالأرقام هيك بتزوغ عيوني. كمان عيار 18 تقريبا وصل لحدود 143 دولار أسترالي. أما سعر الأونصة عم يتراوح ما بين 5819 و 5963 دولار. أعزائنا، الأرقام يلي عم نعرضها هي تحديثات مباشرة من حركة السوق وقد تتغير بشكل مستمر خلال اليوم أكيد حسب التداولات العالمية، فدايما تابعوا كل جديد أول بأول ضمن برنامج الخدمات.

0: أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء يلي عم يتابعونا بهالصباح البارد. قديش حلو الدفا، قديش حلو الدفا هيك بالأيام الباردة، وقديش منستحلي السحلب فنجان القهوة السخن. وأكيد منلاحظ أنه بالشتوية منصير منحب ننام أكتر، ناكل أكتر، نشتهي الشوكولا، الحلويات والأكلات الدسمة. خلونا نشوف العلم شو بيقول عن هالظاهرة الشتوية.
1: تلذ من في حرقة النادى إني ألبت فلورا.
0: بحسب أحدث الدراسات الطبية الصادرة من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، أنه هيدا الكسل والخمول الصباحي والرغبة بالأكل منن كسل شخصي أبداً، بل السبب بيعود لغياب الشمس لفترات طويلة وقصر النهار يلي بيعملوا تغييرات بيولوجية بجسمنا، وبيزيد هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم بسبب العتمة.
2: الله يا الله يا الله.
0: وهيدا يلي دايماً بيخلينا نحس بالخمول والرغبة نضل تحت الأغطية الدافية. ثانياً هرمون السعادة بيقل، لما بيقل هرمون السعادة الدماغ بيعمل ردة فعل وبيصير بيطلب سكريات ونشويات ليعلي المزاج ويعطيها طاقة سريعة والإحساس بالدفى. أكيد الخبراء ما تركونا هيك ولا عطيونا الضوء الأخضر لحتى ننام وناكل قد ما بدنا، بالعكس وجهولنا كم نصيحة لنطلع من الشتوية بدون ما نخسر صحتنا ونشاطنا. وقالوا أول ما بتصحوا من النوم افتحوا البرادي فوراً وخلوا الضوء الطبيعي يدخل على البيت ليعطي إشارة للدماغ إنه صار وقت النشاط. وبدل الشوكولا والحلويات يلي بتهبط الطاقة بعد ساعة، استبدلوها بأكلات بتعطي دفى طويل المدى مثل صحن شوفان سخن أو كاسة سحلب خفيفة السكر، لأنه الدفى ما بيجي بس من الدفاية أو الحرام أبداً، بس بيجي وبيجي كمان بشكل سريع مع شوية رياضة شوية حركة. هيدول بيكونوا كفيلين أنهم يحركوا الدورة الدموية ويعلوا المزاج. وهيك منعيش فصل الشتوية بحلاوته ومن دون ما نخسر نشاطنا وصحتنا.

0: أعزائنا بننتقل معكم لاتصال مباشر على الهواء، منشوف مين في معنا. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح النور.
0: يا هلا.
1: أهلا فيكي، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله بارك الله فيك.
1: أهلا بك يا أمك. عندي عفش بيت كامل.
0: أيوة.
1: وعندي كتير كحوت، كل الأساس دابل كوين سينجل، وعندي برودات.
0: عندك تخوت كوين وسينجل ودابو؟
1: ايه كل الأساس، لأنه ليه بتزوجها.
0: أوكي نعم.
1: في كتير كروت اللي بيحبيش
0: أدوات كهربائية؟
1: ايه في
0: شو في يعني مثل برادات؟
1: ايه في كذا. ايه
0: طيب غسالة؟
1: غسالة خربانة لا كمان كذيب. وفي تقومة قاش لبرا كمان،
0: تقومة قاش لبرا يعني. ايوه او دور ايه. اوكي
1: رقم التليفون 04.
0: ايوه
1: 0432 63 6030.
0: عفوا معلش لو بترجع تعدي لي لو سمحتي.
1: 0432 63 6030 0432 636 0 30.
0: تكرم عينك. فإذا بس خليني أتأكد منك، عندك تخوت كوين ودابل وسينجل، عندك برادات، عندك تقومة قش، في شيء كمان؟
1: هلا في خزانات كمان.
0: خزانات؟
1: في كتير خزانات.
0: طيب تكرم عينك أختنا، بتشكرك جزيلا على اتصالك. بأي منطقة موجودين الأغراض؟
1: تشستر
0: هيل. عفوا؟
1: تشستر هيل حد الإذاعة من
0: البلد. تشستر هيل، أوكي. طيب تكرم عينك أختنا، بارك الله فيك، مشكورة على اتصالك، نتمنى لك يوم مفعم بالنشاط والحيوية. أهلا وسهلا.
1: سلامتك لنا ولعائلتك
0: حبيبتي، السلام عليكم.

فإذا في أخت اتصلت من شوي بدها في عندها هاوسينج كوميشن حابة تبدل. الهاوسينج كوميشن هو عبارة عن غرفتين نوم، طابق أول، البيت عمره سنتين، على موقع جميل، بتقول البرندا بتطل على موقع جميل، موجود بساوث جرانفو، حابة تبدل على باراماتا، كارلينغفورد، نورث ميد، ويفضل يكون طابق أول أو أرضي أو يكون فيلا هاوس. رقم الهاتف 0402251014. كمان أختنا يلي اتصلت من لحظات، في عندها عفش بيت كامل، تخوت كوين دابل وسينجل، في عندها أدوات كهربائية، برادات، تقومي قش، أوتدور سيتينج، كمان في عندها خزانات، موجودين بتشستر هيل، ورقم الهاتف 04326360030.

معروض غرفة ماستر مستقلة وواسعة جدا للإيجار بمنطقة ماكاثا هايتس قريبة من كامبل تاون، معروضة ب $400 بالأسبوع. الغرفة واسعة فيها حمام خاص أنسويت وغرفة ملابس ووك إن واردروب، كمان فيها مطبخ صغير مستقل وجميع الفواتير مشمولة بالإيجار. الموقع ممتاز قريب جدا من الجامعة، ولمزيد من المعلومات فيكن تتصلوا بالسيدة مها على الرقم 0423-923-638 0423-923-638. معروض تام كنبايات الشايب 3.8x2 لون رمادي بحالة جيدة جدا، سعر الأصلي $1,300، معروض ب $250 أو أقرب سعر. موجود بسدليا ورقم الهاتف 0450 705 0450 705 559.

بتقضى تشيس فريزا ب $250، ستائر أو برادي أنواع مختلفة وأسعار مختلفة، نوع جيد. كمان في تريات أو شاندليز، في اثنين السعر 250 إتش، حقائب سفر مستعملة ولكن بحالة جيدة ب $50 إتش. كمان في بلاط للداخل والخارج، كمية متبقية، سعر الصندوق $50. كمان في تي في مع تي في يونت بحالة جيدة ب $400، وحقيبة نسائية ماركة معروفة ب $50. أيضا موجود عبايات بأنواع وأسعار مختلفة وشالات لون أسود. رقم الهاتف 0450721435. بالنسبة لطقم الكنبيات الألشايب اللي كنا ذكرناه، رقم الهاتف 0450745559. كمان معروض دفاية على الغاز تستعمل أوتدور وإندور، سعر الأصلي 350، معروضة ب $200 أو أقرب سعر. كمان يوجد دفايات على الكهرباء 3 قطبين فيهم فان ب $50 إتش. أيضا معروض بلاي ستيشن معن 2 جيمز و2 كنترولز ب $250 أو أقرب سعر، ورقم الهاتف 0434-223-1133. دفاية غاز نبريج بالحيط، يعني على ما يبدو يعني ما بدأ أنينة، فيها نبريج بفوت بالحيط وبيبلش بقى يعطيها الغاز، 7 عيون ب $200. بيقول صاحبها انه ممكن تدفي البيت خلال نصف ساعة. رقم الهاتف 0414-718-786. كمان معروض كنباية أثرية تستعمل كمان كسوفا بيد، معروضة مجانا، ورقم الهاتف 0425-236-969. يا حبيب الله يا رسول الله. أخت طالبة عمل بمطعم بالمطبخ أو سوبر ماركت، عندها خبرة بهالمجال، لغتها العربية ضعيفة، ورقم الهاتف 0431-895-068. مطلوب معلم مناقيش بمنطقة لونيا، فإذا مطلوب معلم مناقيش بمنطقة لونيا، ورقم الهاتف 0421-760-361. كمان معروض منشار تيبل سو لمصنع بحاجة لسيرفيس، معروض ب $3000، ورقم الهاتف 0450-303-070. غرفة للإيجار بجرينايكا قريبة مشي على السوق، معروضة ب $380، بتضمن الفواتير كهرباء ماء وإنترنت، ورقم الهاتف 0450-944-752. والقدس الشريف من ضاء في مدى الزمن. والقدس الشريف. مطلوب تراك درايفر MR license بدوام كامل 6 أيام بالأسبوع، ورقم الهاتف 0412-468-910.

مستمعينا لهون منوصل معكم لنهاية فقراتنا لليوم. بذكر أنه يلي ما قدر يتصل فينا اليوم بيقدر يتصل فينا بكرة. بدي أشكر كل من تابعنا بحلقة اليوم أو تواصل معنا من خلال الواتساب من أول دقيقة لآخر لحظة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، مش كل الظروف الصعبة يلي بتمر بحياتنا سببها الحسد والعين. خلونا نراجع حساباتنا ونسعى للتغيير. أنا سمار، بودعكم على أمل اللقاء بصباح جديد، وبترككم مع آخر المستجدات والتطورات المحلية والعالمية مع الزميل خضر. دمتم بخير وإلى اللقاء.

2 MFM Muslim Community Radio. تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني، والآن إلى موجز الأخبار.

صباح الخير بإذن الله. حذرت الهيئة الأسترالية للسلامة الإلكترونية من تزايد حوادث الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت وخاصة ضد الشباب والفتيان، مؤكدة وجود ثغرات كبيرة في طريقة تعامل شركات التكنولوجيا مع هذه الظاهرة. وقالت الهيئة إنها تلقت أكثر من 2200 شكوى خلال الأشهر الستة الماضية في كانون الأول ديسمبر تعلقت بمجرمين يستدرجون الضحايا لمشاركة صور حميمية ثم يساومونهم بالمال تحت طائلة نشرها. وأظهر التقرير أن الشباب بين 18 و24 هم الأكثر تعرضا لهذه الجرائم، في حين سجل أيضا عددا من الحالات بين من هم دون 15. هذا ودعت مفوضة السلامة الإلكترونية شركات التكنولوجيا إلى تسريع الاستجابة للبلاغات، مؤكدة أن الابتزاز الجنسي يسبب أضرارا نفسية ومالية بالغة، وأن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية لحماية المستخدمين. تعد الحكومة الأسترالية إطاراً شاملاً لتنظيم استخدام ما يعرف بالذكاء الاصطناعي بهدف تنسيق السياسات المتعلقة بمراكز البيانات وحماية ما يسمى بحقوق النشر وتأثير التقنية في سوق العمل والأمن الوطني والتعامل مع التحديات المتزايدة. وورد أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي سيعلن إنشاء مكتب وطني للذكاء الاصطناعي ضمن دائرة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لوضع معايير أسترالية موحدة وتنسيق الجهود بين الحكومة الفيدرالية والولايات بما يسرع الموافقات على المشاريع ويعزز جاذبية أستراليا للاستثمار ويساهم في تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية ما يعرف بأصحاب حقوق الملكية الفكرية والمصالح الوطنية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعه عن خطة تطبيق رسوم على العبور في مضيق هرمز بعد اتصالات أجرتها دول في المنطقة مقابل تعهدات باستثمارات في الولايات المتحدة. وقال ترامب إن واشنطن ستواصل حماية المضيق، مؤكدا أن إيران هي من بدأت المواجهة وأن القوات الأمريكية ردت على ذلك. ومن ناحيته أكد الحرس الثوري الإيراني مواصلة تطبيق السيادة على المضيق وأعلن تنفيذ ضربات استهدفت البحرين، في حين شن الجيش الأمريكي جولة جديدة من الضربات داخل إيران. وفي السياق نفسه أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في الشرق الأوسط. بالتوازي مع ذلك أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 4 صواريخ دخلت مجالها الجوي من الأراضي الإيرانية، بينما أفادت الإمارات بمقتل شخص في هجوم إيراني استهدف ناقلتين وطنيتين في المضيق. وفي طهران يناقش البرلمان مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز وتنظيم الملاحة وتحصيل الرسوم في مسعى لتعزيز الإشراف الإيراني على الممر المائي. انعكاسا لهذه التطورات، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع هبوط طائرات تزود أمريكية إضافية في مطار بن غوريون والاكتفاء بالعدد المتفق عليه لضمان استمرار الرحلات التجارية. وحذرت سلطة المطارات من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى إلغاء 10,000 تذاكر السفر، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن المطار يدار فعليا كقاعدة عسكرية. وفي تطور دبلوماسي، أفيد بانتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي استضافتها السفارة